أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه علة، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفن الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسلة، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام ملة. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجلة، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام اللي يفزلهم ليوها في محلة. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: اللي انته اللي عليه كشرة ومنك ارتاح، شف كيف تتناقض أقوالي وجاذبها أقرب وتبعد، وقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني وقربها، تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها، شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها، والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلده ولا يقدر يغالبها، العشق ذل القروم وكدره للراح، مع ان بعض القروم يهاب جانبها، وان تظلم اظلم حبيبي ما عليك جناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجا في وصل وطر راح، وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولالها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها، واليوم يوم ابتدى رسم الرجا يمتاح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها، ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصى المنازل علشانك وعاتبها.
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء على الخليجية. أشعار فساء على الخليجية.
1: يا الغيمة اللي دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام. الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام. عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدأ في كل عام. ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام. هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام. يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، لحلها رافع راياته الى الامام. لا يفرح الشامت اللي عنه محدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى. كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام. وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لينسمع جميع الأنام. فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام. دمع العظيم افرحها بالأم يا من ترى، شعور لو جيت أبا وصف شاب الكلام.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1-0-09
1: فزار. جمهوري يقول يا حنان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.
2: فزار.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على علامك القبول. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك العود. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب، وجبين مثل براق الغمام، أو قمى شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المغرب التطورات الإقليمية. الإمارات تدين بشدة الهجوم العدواني على مراكز حدودية برية ومنصة نفط بحرية في الكويت. الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن. نصف النهائي يشتعل، من يلامس الكأس؟
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والمغرب وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما. وأشاد سمو خلال الاتصال الهاتفي مع معالي ناصر بوريطة بالنتائج المتميزة والمستوى المشرف للمنتخب المغربي لكرة القدم خلال مشاركته في كأس العالم 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني على دولة الكويت بطائرات مسيرة والذي استهدف 3 مراكز حدودية برية وإحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها،

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: اليوم في إطار مساع لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات في قطاعي النفط والغاز ضمن توجه أوسع لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ويسعى العراق إلى تحقيق توازن في علاقته مع كل من الولايات المتحدة وإيران في وقت يستمر فيه التصعيد العسكري بين الخصمين. وقال حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية أمس في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه من ضمن مذكرات التفاهم التي ستوقع بين العراق والولايات المتحدة في مجالات النفط والغاز وإدخال الشركات الأمريكية المتخصصة التي سترفع مستوى الطاقة الإنتاجية. ونقلت الوكالة عن العبودي قوله إن الاتفاقيات المزمع توقيعها في قطاعي النفط والغاز ستتضمن أيضا العمل على إيجاد منافذ تصدير بديلة. إلى المونديال.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: إذن تشتعل أجواء المونديال مع اقتراب كأس العالم 2026 من محطتها الحاسمة، حيث تضيق المساحة أمام الأحلام ولا يبقى في السباق سوى 4 منتخبات تبحث عن خطوة أخيرة طبعا نحو النهائي. في النصف النهائي نحن أمام ليلتين من العيار الثقيل فعلا. فرنسا تواجه إسبانيا في قمة أوروبا واعدة، وإنجلترا تلتقي الأرجنتين في مواجهة تحمل تاريخا من الندية وكثيرا من الطموح. مواعيد نصف النهائي بتوقيت الإمارات: الثلاثاء 14 يوليو فرنسا في مواجهة إسبانيا عند الساعة 11 مساء، الأربعاء 15 من يوليو إنجلترا تلتقي بالأرجنتين عند الساعة 11 مساء. إذن الفائزان من هاتين المواجهتين يعبران إلى النهائي يوم 19 من يوليو، بينما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث يوم 18 يوليو. ويبقى السؤال: من تحبون ومن تشجعون لملامسة الكأس الغالية؟ في هذه المرحلة بالتأكيد لا تكفي الأسماء الكبيرة وحدها، فالحسم سيكون لمن يلعب بذكاء ويتعلم من كل ما مر به في هذا المونديال، ويعرف كيف يحول التفاصيل الصغيرة إلى خطوة كبيرة نحو المجد. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
4: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
3: الخليجية
5: دانت الأثير
6: 1-0-0-9
3: أكسجين على الخليجية
4: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا واللي متابعينا والمستيقظين باكرا في هاي اللحظات والمتوكلين على رب العالمين ومويهين جدا مقر عملهم في أسبوع عمل جديد. أسأل رب العالمين لي ولكم بركة العمر والصحة والعافية والبدايات الجميلة والفرص الجميلة اللي ممكن تغتنمونها خلال هذه الفترة. لا تقولون صيف يعني خلاص الواحد يطخ عن كل شيء، لا بالعكس، هناك فرص حتى ممكن الواحد يواجهها أو يلتقي بها أو يقابلها في فترة الصيف. فعرف أن في بعض الأحيان الجو الحار ممكن يسيطر علينا يقلل شوي من إنتاجية الإنسان، لكن هذا ما يمنع بأن نوازن ما بين قلة إنتاجية وما بين ارتفاع إنتاجية، ما بين هذا وذاك. فإن شاء الله تكونون من

الناس اللي يعني خلونا نقول اللي كفة الميزان عندهم متوازنة إلى حد ما. إنزين خلوني أذكركم بأن أنا أختكم عهود الخولاني وإن شاء الله على مدى 3 ساعات من الزمن بستمر في تواصلي وياكم من خلال وقت أوتو. وخلوني أذكركم بوسائل التواصل للي حابين يشاركونا ويتواصلون يعني. عندكم رقم الأسمس 4000 وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. وأذكركم بأن أنا أختكم عهود الخولاني إن شاء الله بستمر في تواصلي وياكم من خلال وقت أوتو عبر دانة الأثير 1009. بنتكلم عن سياحة يسمونها سياحة الفقر. زين لكن قبل لا ندخل في التفاصيل عندي سؤال لمستمعينا، شو أكثر شيء تحبون في وقت فراغكم تشوفونه في منصات التواصل الاجتماعي؟ يعني هناك في بعض الأحيان نشوف فيديوهات بدون أي كلام، لكن مثلاً أعطيكم مثال، مثلاً يعني أشياء غريبة عجيبة لكن ما أعرف كيف تأخذ شوي من تركيز الإنسان. تنظيف السجاد، فيديوهات تنظيف السجاد ممكن تسيطر على بعض الناس وهناك يعني من يستمتع بمشاهدة هاي الفيديوهات. فيديو ثاني مثلاً تقطيع قوالب الصابون، أنواع مختلفة وتقطيعها وبدون أي هدف يعني، بس الواحد يغرق في مشاهدة مثل هذا النوع من الفيديوهات. حد مثلا يحب يشوف الفيديوهات الموسيقية، حد يحب يشوف آلة موسيقية معينة بفيديوهات متكررة لها، حد يحب يشوف فيديوهات الأطفال، حد يحب يشوف معلومات، فيعتمد. ففي وقت فراغك بالتحديد، وشوفوا يوم نحن نتكلم عن كل هاي الفيديوهات فلا ما نبغي يعني نصنف هذا فيديو تافه ولا هذا فيديو مفيد، خلاص انت الحين فاضي وتبغي تشوف شيء، ما تبغي تفكر وايد يعني، بس شيء تبغي تستمتع شوية في وقتك بالطريقة اللي تعيبك. فشو أكثر فيديو أو شو أكثر نوع من أنواع الفيديوهات اللي تحبون تشوفونه في منصات التواصل الاجتماعي إذا فعلا ما عندكم شيء، أنتوا فاضين ولا تبغون تفكرون ولا تبغون تحللون ولا تبغون تسوون أي شيء، بس تبغون تغرقون قليلاً في مشاهدة هاي الفيديوهات. صباح الخير والنور والسرور وبداية أسبوع موفقة لجميع مستمعي الخليجية من عبير النمر، حياك الله ويا مرحبا بك. يوسف عبد الواحد يقول الآلات الصناعية هاي الأشياء اللي يحب يشوفها، حد على فكرة يحب يشوف الزراعة يوم يزرعون ويقطفون يسوون كل هاي الأمور. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بأكثر نوع من أنواع الفيديوهات تحبون تشوفونها في منصات التواصل الاجتماعي إذا كنتوا فاضيين، أوكي؟ وحتى عقلكم ما يبغي يفكر وايد فتستمتعون بمشاهدة هذا النوع من الفيديوهات. بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وأكيد لكم المزيد من التفاصيل إن شاء الله بنتعرف عليها في فقراتنا القادمة. مريم محمد صباح الخير والنور والسرور والورد وكل شيء جميل، لنا عودة من بعد دقائق، حياكم الله.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 42، المنامة 33، 36، الدوحة 33، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36، 42، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أبوس خشمه وينشده ويشلونه، ومحبتي له ما وراها طمايع، وقدره وشارك في حزونه، واثر عدو اللي خبيث الطبايع. فرقه وفرقه فرق الله ضعونه، الحقد من قلبه على الكبد مايع. اكحل عدوك لين تعمي عيونه، البس الهغلة اللبس لو كنت جايع. لو عشت عمر شعيب وانت مهونه، ضايع وما تقضي من العمر ضايع. العز يوم يغامر الرجل دونه، واعمار غيرك مثل عمرك ودايع، ولي لقيته للدهر يشتكونه. لا تشتكي دهرك على كل صايع، لا تشتكي دهرك على كل صايع.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
6: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

في فقرة اختار كان عندنا سؤال في بداية ساعتنا الأولى سألناكم إياه، قلنا يعني لو كنتوا فاضين وحابين أنكم تتصفحون منصات التواصل الاجتماعي وشوفون فيديوهات ساعات الواحد، خلونا نكون صريحين، نشوف فيديوهات بلا هدف، يعني مش المقصد البحث عن معلومة أو الاستفادة من شيء معين بالتحديد، لكن خلاص فيديو يجر فيديو وتلقى نفسك حبيت هذا النوع من الفيديوهات، فتبتدي يعني تقلب لدرجة الخوارزميات تفهم أنك حبيت الفيديو فيطلعوا لك وايد من نفس النوع من الفيديوهات. على سبيل المثال الطبخ، فيديوهات الطبخ أو فيديوهات المطاعم، فيديوهات مثلا الحفلات الموسيقية، فيديوهات أغاني لفنان معين، تبتدون تشوفون الفيديوهات تطلع وراء بعض، صح؟ انزين خلوني اخبركم عن شيء اسمه سياحة الفقر. يقولكم في فترة من الفترات يعني وايد اشتهر هذا المفهوم، انه يقولكم الناس يسافرون يوصلون لين بلدان مختلفة من العالم بهدف انهم يزورون الاحياء الفقيرة ويشوفون الناس الفقراء كيف عايشين. هل الهدف التطوع؟ لا. هل الهدف المساعدة؟ لا، بس يبون يشوفون هاي الفئة من الناس كيف عايشة في هاي المناطق. مثلا بعض المناطق الفقيرة بيوتهم عبارة عن بيوت عائمة في النهر نفسي، يعني فتنقلاتهم تكون عن طريق القوارب، حياتهم كلها عن طريق القوارب، بيعهم شرائهم تجارتهم صيدهم أكلهم، فالناس تحب تشوف هذا النوع من خلونا نقول السياحات. وهو غريب شوي على فكرة، يعني أن الواحد يسير ويتعنى بس عشان يشوف الناس الفقيرة كيف عايشة، كأنه هني يعني كأنه يقول الحمد لله يعني أنا حالي وايد أحسن وأفضل، بس مش بغرض المساعدة ولا بغرض أنه يقدم فايدة ولا يعلم ولا يسوي ولا لا لا لا لا لا لا, لا. فهاي يسمونها سياحة الفقر. أوكي زي عهود الحين ترمستي عن السفر وتوكتي ترمسين عن السوشيال ميديا، أنا أحب أقولكم اليوم سياحة الفقر أصبحت أيضا موجودة في منصات التواصل الاجتماعي. فاليوم ما له داعي الإنسان يسافر ويسير ويتعنى عشان يوصل إلى هاي الأحياء الفقيرة، وما أبغي أقول يتمتع بمشاهدة أحوالهم، لكن كأنه يعني يشبع هذا الفضول اللي في داخله ويعرف بأن حياته أفضل، فهني عادة يبدأ الحمد والشكر. أتمنى يعني على الأقل يعني أنك تحمد رب العالمين وتشكره إذا ما بتقدم يد المساعدة لهؤلاء الناس. عموما ليش اليوم وصلنا لموضوع سياحة الفقر؟ عشان خبركم عن قصة سيدة كانت عايشة في كرافان، أوكي، وعندها صفحة في انستغرام، فهذا هو بيكون موضوعنا وبنتكلم عنه وبنتعرف عليه، وهني تستغربون من عقليات بعض الناس وتعليقاتهم وانتوا كيف فكرتوا أصلا بهاي الطريقة.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: أعلى نتيجة في تاريخ البطولة كانت 7-5 12 هدفا في مباراة واحدة لعبت عام 1954 تحت حرارة بلغت 40 درجة، كانت قاسية لدرجة أن المباراة باتت تعرف بمعركة الحر في لوزان. تقدمت سويسرا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في أقل من 20 دقيقة، ثم سجلت النمسا 5 أهداف في 9 دقائق، وكان أحد الحراسين قد أصيب بإعياء شديد من الحرارة حتى أنه لم يتذكر بعد المباراة أنه لعبها. 12 هدفا 40 درجة وحارس نسي كل شيء.
2: 1-0

0: خلوني في هاي اللحظات أخبركم عن رعاة مسابقة وجهة الجماهير وكيف تقدرون تشاركون. وجهة الجماهير أو هوم أوف فان برعاية رويا بانك، بوتم، صيدلية أستر وروكسي سينماز. خلونا نتكلم عن رويا بانك. مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 20% على مشترياتك اليومية، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. كل اللي عليك تفتح حساب رويا الخاص بك اليوم. هذه بعض التفاصيل عن أحد رعاة مسابقة وجهة الجماهير.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إلى المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. للقادم من إمارة الشارجة شارع الاتحاد عليه الزحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع المولى بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد للزحام المروري للقادم من إمارة الشارجة بادي أيضا من عند سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات على شارع الإمارات العابر أيضا للقادمين من إمارة الشارجة من عند حي براشي وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. شارع الشيخ زايد اللي أشوفه الحركة طبيعية وانسيابية بالاتجاهين، بتواجهون كثافة مركبات على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل، لكن الحركة طبيعية وانسيابية علي. فنتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: اختار.
2: صباح الخير لك يا يمع الشامسي، حياك الله ويا مرحبا بك شيخ الظهري. صباح الورد والنور والسرور، وأتمنى بداية أسبوع سعيدة للجميع، ونحن بعد نتمناها لك يا شيخة. مها حمزة صباح الخير، آمين يا رب العالمين، الله يحفظ بلادنا دائما وأبدا وقادتنا وشعب الإمارات وكل المقيمين عليها. صباح النور والسرور أيضا لك يا مها، ويسعد صباحك وصباح كل مستمعين اللي يسمعونا. كنا نتكلم عن مصطلح غريب يمكن ما قد مر عليكم من قبل، اللي هو مصطلح سياحة الفقر، وكنا نقول بأن سياحة الفقر أصلا موجودة منذ زمن، بأن الناس يسيرون ويتعنون ويسافرون عشان يشوفون بعض الأماكن أو الأحياء الفقيرة جدا ويشوفون الناس الفقيرة، مش بهدف المساعدة ولا بهدف التطوع، بل بهدف أن بس يعني خلاص يشوف كيف حالهم، يمكن هذا في داخله يعطي شعور أن الحمد لله أنا أحسن ويروح. فيقولكم سياحة الفقر هذا المصطلح انطلق، خلونا نقول انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن بعض الناس عندهم هوس بهذا النوع من الفيديوهات. امرأة مكسيكية اسمها لورينا، لورينا كل يوم ترش الفجر تطبخ حق ريلها، تسوي له أكل كذا لذيذ يعني صراحة يشهي، وهم عايشين في كرفان. أوكي، فدائما التعليقات اللي كانت تكتب تحت هاي الفيديوهات إن إيش كثر ريلها محظوظ فيها، وش كثر زملاء في الشغل أكيد يغارون منه يوم يفتح على سبيل المثال لانش بوكس الخاص فيه من الأكل اللذيذ اللي يسوي لي، وهذا شيء جميل يعني بالعكس حلو. يقولكم من وراء مردود تيك توك الله فتح عليها واشترت بيت، مو بأي بيت، بيت يجنن بعد، وايد حلو هذا البيت، وضبطت وفرشت وأصبح عندها مطبخ حقيقي بعد ما كانت عايشة في كرفان هي وريلها. وفجأة التعليقات تغيرت، وهني فعلا يعني خليك الموضوع كذا تنصدم، تصيب الإنسان قشعريرة من بعض التعليقات اللي يعلقها الناس. يقولكم هناك ناس بدأوا يلغون متابعتها، وهناك تعليقات تقول بأن اشتاقوا لفيديوهات الكرفان، يعني هم عايشين في بيوتهم مرتاحين لكن اشتاقوا أن هي ترجع تعيش في بيت متنقل، ما أعرف كم متر بمتر ولا ما أدري كم يعني، وهم بهاي الطريقة كانوا يستمتعون بالفيديوهات، وهذا كان شيء غريب جدا يعني. هل هذا مرض؟ هل هذا ناقص؟ هل هذا إحساس بأن أنا لازم أكون أحسن عن غيري وغيري ما يستاهل أنه يعيش هذا الإحساس؟ كأن الكرفان كان إكسسوار سينمائي هي تعيش فيه وتنقل لهم هذه الأحداث. فهني كانت صراحة يعني هاي بعض التعليقات القاسية جدا. وهناك مفهوم يعرف بعلم النفس بصراحة اسمه شوي صعب، لكن هو الارتياح أو البهجة اللي يحسها الإنسان يوم حياة حد ثاني تكون أصعب عن حياته. يخوف صح؟ غريب. هل في ناس شي؟ وتخيلوا فعلا التعليقات عكست هذا الشيء في فيديوهات لورينا المكسيكية بعد ما انتقلت إلى بيتها الجديد كنوع من سياحة الفقر اللي كانوا يستمتعون فيها وهم جالسين في بيوتهم. فكانت يعني صراحة من الأشياء الغريبة جدا جدا جدا اللي سمعت عنها في فيديو وتابعت الفيديو واستغربت قلت يا الله يعني هل في فعلا ناس قساة بهاي الطريقة وما يتمنون الخير لغيرهم ويستمتعون بتعب وشقة غيرهم حتى وإن كان يطلع ويكون موثق في فيديوهات. نحن نشوف على فكرة فيديوهات في اليوتيوب مثلا لناس من يصبحون إليه ما يمسون حياتهم عبارة عن حياة ريفية كل شيء يسوونه بروحهم. وأنا ما أقول لكم أن هاي الفيديوهات ما تمتع بعض الناس وأنا استمتع يوم أشوفها، يعني في النهاية أنا أشوف مهرة الناس شغلهم عملهم كل هاي الأشياء، لكن هل إذا هذا الإنسان انتقل لوضع أفضل وأجمل بقول يا راحت الفيديوهات الحلوة ليته يرد؟ لا بالعكس، بالعكس يمكن أفرح لهذا الإنسان لأن حياته تبدلت وحياته الحين أصبحت أريح، وهذا اللي يسعى له كل إنسان أنه يرتاح في حياته. إنسان ما يبغي طول عمره يكون إنسان شقيان، نعم نبغي نستمر في السعي الدائم لتحسين مستوى وجودة حياة كل فرد وكل عائلة، صح ولا لا؟ شيخ الظاهري تشاركنا تخبرنا تقول أنا مرة صرت تطوع لمدرسة في زنجبار وزرت أحياء فقيرة، تقول قلبي تقطع وكل يوم أقول الحمد لله على النعمة. أنت إحساسك غير، أنت صرتي تطوعتي، فأنت ما سرتي لسياحة الفقر كما ذكرناها وكما شرحناها، بالعكس هذا هو اللي نحن نتكلم عنه. يعني الإنسان يوم بيصير وبيشوف حال البشر وبيحاول أنه يتطوع أو يساعد بالقليل، بالمناسبة ترى يعني هنا الحديث ترى ليس رياء، لكن يوم نتكلم عن موضوع مثل هاي المواضيع أنتوا في أسفاركم ممكن فعلا مثلا على سبيل المثال الدريول اللي وياكم أو أنتوا يعني في سياراتكم اللي تسوقونها تمرون على بعض الأحياء الفقيرة. أنزين هني يعني نتوقف قليلا عند هاي النقطة، مثلا إذا شفتوا أطفال شو يجي في بالكم؟ نفس أو النفس البشرية الطبيعية شو بتسوي؟ بتقوم على سبيل المثال إذا عندكم حلويات ولا سناكس ولا غيرها بتعطون للأطفال، صح ولا لا؟ زي أنتوا سويتوا خير بهاي الطريقة، سويتوا خير وإن كان بالشيء البسيط، هذا اللي نتكلم عنه. لكن إنسان يصير يتعنى بس عشان يشوف أحوال غيره ويروح، هذا اللي كان شوي غريب، ولذلك تم إطلاق هذا المصطلح عليه اللي هو مصطلح سياحة الفقر اللي انتقلت اليوم إلى منصات التواصل الاجتماعي. وأعتقد الحين أنتم بتفهمون علي من حديثي هذا شكل وطبيعة الفيديوهات اللي يمكن بعض الناس يعشقون متابعته، لكن أتمنى يعني يتغير حال هذه الناس إلى الأفضل، وإذا الله فتح عليهم ما ينهى الشعور اللي في داخلنا أنه قبل حياتهم كانت أحلى، لا والله كانوا تعبانين وحليلهم ورب العالمين عوضهم. بناخذ فاصل لمدة دقائق برجع وبتواصل وياكم، وإن شاء الله دائما تشعرون بالارتياح والبهجة كل ما تحسن حالكم وحال غيركم.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبه مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد

0: تم كل حوالة تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى بتغير حياتك. أرسل الأموال مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المغرب التطورات الإقليمية. الإمارات تتضامن مع سوريا وتعزي في ضحايا غرق عبارة في دير الزور. الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن. طريق المجد يشتعل، من يكتب الفصل الأخير في مونديال 2026؟
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيه خلال اتصال هاتفي مع معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج في المغرب مجمل التطورات الراهنه في المنطقه وتداعياتها على الامن والاستقرار الاقليمي والدولي. كما بحث الجانبان العلاقات الاخويه الراسخه بين الامارات والمغرب وسبل تعزيز الافاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع سوريا الشقيقة في حادث غرق عبارة بمحافظة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وإلى الحكومة السورية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن تتكلل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: تم إطلاق صافرة الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وعلى الدول المجاورة، إلى جانب الهجمات الأمريكية على إيران، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات جميعها. ودعا غوتيريش في بيان نسب إلى المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجيريش جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد إضافي، مع اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لخفض حالات التوتر الحالية. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة مجددا من العواقب الوخيمة الناجمة عن عودة هذه الأعمال العدائية الشاملة على شعوب المنطقة وعلى السلام والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: يسعى العراق إلى تحقيق توازن في علاقاته مع كل من الولايات المتحدة وغيرها في وقت يستمر فيه التصعيد العسكري. إلى المونديال.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: مع اقتراب ساعات الحسم تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى نصف نهائي مونديال 2026، حيث لا مجال بالتأكيد للتعويض ولا مكان إلا لمن يملك النفس الأطول في سباق المجد. وبين حسابات الحاسوب الفائق أوبتا وحماسة المدرجات تدخل الترشيحات على خط الإثارة، فالأرقام تمنح فرنسا الأفضلية، لكن كأس العالم علمنا دائما أن الطريق إلى اللقب لا يرسم بالأرقام وحدها. فبحسب أوبتا فرنسا تتصدر الترشيحات بنسبة 34.05% وتملك أفضلية لعبور إسبانيا نحو النهائي بنسبة 57.7%. إسبانيا تأتي ثانية بنسبة 23.45%، مدعومة بمستوى متصاعد يمنحها حضورا قويا بين الكبار. إنجلترا تحل ثالثة بنسبة 21.94% مع أفضلية ضئيلة للغاية أمام الأرجنتين تصل إلى 50.9%. الأرجنتين حامل اللقب يأتي رابعا بنسبة 20.55%، لكنه يبقى حاضرا بقوة الخبرة والشخصية في لحظات الحسم. إذن هكذا تقول الأرقام قبل صافرة البداية، لكنها تبقى طبعا مجرد قراءة على الورق حتى يتكلم الملعب. فهل تؤكد فرنسا ثقة التوقعات أم تفاجئنا إسبانيا أو إنجلترا أو الأرجنتين بالقلب المعادلة؟ نصف النهائي وحده سيكشف إن كانت الحسابات ستصمد أم أن المونديال ما زال يخفي فصله الأجمل. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
4: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: الدكتور أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية للمستمعين اللي يسمعونا واللي متابعينا مع بداية ساعتنا الثانية 8:06:52 توقيتي في استوديو الخليجية بتاريخ اليوم 13 يوليو 2026، واللي صادف بداية هذا الأسبوع يوم الأثنين. عندنا مسابقة في هاي اللحظات بنتعرف عليها سويا. حلوة المسابقة الصراحة، عيبتني، أنا وايد أحب هاي السوالف. وبنتكلم عن تايدي ثينج، عندهم وايد خدمات، بنتعرف على هاي الخدمات سويا. وكل يوم بيكون عندنا مستمع بيربح جائزة مختلفة عن الجائزة اللي عقبها. أوكي، متفقين؟ حلو، زين، خلونا نتكلم عن تايدي ثينجز. كيف يساعدون العملاء؟ يساعدونهم على إنشاء نظام تنظيمي يناسب أسلوب حياتهم ويستمر على المدى الطويل ومش مجرد ترتيب مؤقت، ويشجعون أيضا دائما متابعينهم، وأكيد من خلال دانة الأثير 1009 أنتم مستمعيننا، على البدء بخطوات صغيرة لتحويل منازلهم إلى مساحات أكثر راحة وتنظيم. أهمية تنظيم المنزل وأثرها على الراحة النفسية، كيف يأثر؟ يأثر طبعا ترتيب المساحات على تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية داخل المنزل. وشو اللي يسوونه في شركة تايدي ثينج، وشو هي خدماتهم، وشو الفرق بينهم وبين الشركات الأخرى، بأن عندهم دائما طرق وايد سهلة يطبقون فيها بعض الأمور عشان يحافظون على المنزل بطريقة مرتبة ودون مجهود كبير. فالترتيب مو برفاهية، بل أسلوب حياة ينعكس على الراحة النفسية وجودة الحياة. ونحن ما نرتب المنازل فقط، أتكلم عنهم هم بلسانهم تايدي ثينج، بل يصممون نظام عمل يساعد الأشخاص على الحفاظ على التنظيم بطريقة تناسب حياتهم اليومية. تعالوا الحين أسألكم هذا السؤال، جاوبوني بصراحة، جاوبوني بصراحة. لو الحين عندكم شيء موجود في البيت أنتوا في خاطركم تتخلصون منه، سواء كان يخصكم ولا يخص أي فرد آخر من أفراد العائلة، تبغون تتخلصون منه، وجوده مزعج، مش متناسق، جدم ما منه فايدة، موجود بس ما حد يستخدمه، لكن إلى الآن مخلينه ومحافظين عليه، شو هذا الشيء اللي ممكن تتخلصون منه من أغراض المنزل بشكل عام؟ اختاروا شيء واحد وشاركونا فيه عبر رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، واربحوا ويانا 5 ساعات لترتيب المنزل. هاي وحدة من خدمات تايدي ثينج بقيمة 1099 درهم، وأيضا شاملة البيسك أورغنايزرز، الأشياء البيسك اللي ترتب الأمور إذا تطلب الموضوع. وايد حلوة الجائزة الصراحة، وايد أحب هاي السوالف، فبنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بشيء واحد موجود في بيتكم في خاطركم تتخلصون منه، لكن طبعا حكم قرقوش مو مخلنكم تتخلصون منه. إذا كانت عندكم بعض الأشياء في المنزل تبغون تتخلصون منها، شو أول شيء ممكن تتخلصون منه؟ حتى إذا ما حد كان يعرف أن أنتوا السبب وأنتوا اللي تخلصتوا منه، عادي شاركونا، نحن ما بنخبر حد. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000، وأكيد مشاركاتكم بتدخل ويانا في السحب على مسابقتنا وعلى جائزتنا لهذا اليوم من تايدي ثينجز. أسمع حسن البروشي تتكلم عن ترتيب ألعاب الأطفال، لا نحن اسمه نباكم تتخلصون من شيء من بيوتكم، شيء موجود في بيتكم ما تبغونه، ما تبغونه، يمكن حتى هذا الشيء يعني ما لك علاقة فيه، لكن تبغين تتخلصين منه لأنه ما منه فايدة، وتعرفين أنه ما حد يستخدمه في البيت بس شي حاطينه. فشو هذا الشيء اللي ممكن تتخلصون منه من بيوتكم وتحسون أنه خلاص يعني ما له داعي يكون موجود في البيت؟ بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، ولا تنسون أسماءكم الثلاثية عشان تدخلوا ويانا في السحب على هذه المسابقة الحلوة من تايدي ثينج وخدماتهم الجميلة.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: آل الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام أو قما شمس كحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية 1009.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
5: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الـ12 أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
6: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
7: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

شيء واحد في بيتكم من فترة إلى أخرى تشوفونه ودكم تتخلصون منه ما تعرفون كيف، لأنه يمكن هذا الشيء يعني ما لكم علاقة فيه وملك لشخص آخر، لكن يعني ودكم تتخلصون منه، ما يتوائم مع المنزل، قديم ما حد يستخدمه لكن ما زال موجود في بيوتكم. شو هذا الشيء؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. ناصر الغملاسي يقول مكتبة الكتب. ليش مكتبة الكتب حلوة، تعطي انطباع جميل في البيت. أيضا الوايرات اللي محتفظ فيهن محتفظة فيهن للزمن من أسماء حسن. هي هذا موضوع يمكن نحتاجه. شمة أحمد العامري تقول كنب رصاصي، غنفات رصاصية كبيرة في نص الصالة. تقول أمي تقول احتياط محطاي لليهال عشان ما يخيسون الغنفات البيضاء، بس مخرب الديكور يا شمة صح؟ تعرف هذا الشعور. مريم محمد تقول من ملابسي القديمة اللي ما قمت أستخدمها. عندنا أيضا خديجة بعد متواصلة ويانا عليه السلام رحمة الله وبركاته، تقول صباح الترتيب والنظافة، أبغي أتخلص من فرن جديد، وزوجي يقول يمكن نحتاجه، وتقول أيضا ماكينة تنظيف. تقول بعد يعني ما عندي مشكلة خل يعقونها في أقرب مكان. عندنا أيضا الملابس الزايدة من آمنة حسن. نرجع لمشاركة خديجة، يعني عادة الحرمة هي اللي تحتفظ بالأشياء، أنت عكس يا خديجة ما شاء الله عليك، سهلة التخلي. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا لو تشاركنا باسمك يا صاحب الرقم اللي نهاية ستات، يقول من سنين وهي في الحوي اللي هي شو عربة الأطفال الاسترولر، تقول من سنين عندنا في الحوي، تقول شوي تقول شوي تحصلينها في الباركن وشوي عند الملاحق، الكل شاك إنها مسكونة بالذات في الليل بس ما حط طايقها، شو هالتعلق هذا. زي شاركينا بأسوتش الثلاثي. أيضا هزاع يقول عندنا أكياس التسوق اللي هي أكياس الجمعيات نحتفظ فيها صدق، لأن حد يفكر أنها قابلة لإعادة الاستخدام، بس تمون الصدق صدق يعني في بعض الأحيان هي قابلة لإعادة الاستخدام، يطرشون فيها حرارات، يطرشون فيها أشياء يعني تمشي. أيضا عندنا محمد شافي النعيم يقول الجذور القديمة اللي مولفتنهن الوالدة على الفاضي. بنقرأ باقي المشاركات إن شاء الله في الفقرة القادمة. خبرونا عن شيء في بيتكم في خاطركم تتخلصون منه، حتى وإن لم يعني يكون خاص فيكم، وحتى لو كان ملكيته لفرد آخر من أفراد العائلة، بعد شاركونا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية عشان تدخل مشاركاتكم في مسابقتنا مع خدمات تايدي ثينج، واليوم يقدمون 5 ساعات خدمة تنظيف خدمة ترتيب عفوا للمنزل بقيمة 1099 درهم، وشاملة بعد توفير الأورجنايزرز اللي هي المنظمات البيسك للأشياء أو لبعض الأشياء اللي يعني تحتاج أنكم تنظمونها. صراحة حلوة هاي الخدمة، يجون يرتبون بيتكم تحسون شي بشراحة وبنفسية كذا مرتاحة وانتو ياسين في بيوتكم. فننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية بشي واحد ودكم تتخلصون منه من بيوتكم.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع الالتزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.
0: الخليجيه 1009.
10: عندك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع عشان تبدأ. مع راكز تقدر الحين أنك تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
11: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. And دائما في أكثر.
12: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 PM حتى 10:00 PM فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.

0: أعود في تواصلي وياكم مستمعين من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي مشاركينا في مسابقة تايدي ثينج. أرد أذكركم بخدمات تايدي ثينج، صراحة عندهم الترتيب مش رفاهية بل أسلوب حياة ينعكس على الراحة النفسية وجودة الحياة، وأنا أتفق وياهم. وتايدي ثينج ما يرتبون المنازل فقط بل يصممون نظام عمل يساعد الأشخاص على الحفاظ على التنظيم بطريقة تناسب حياتهم اليومية. شو المقصد من هذا الكلام؟ نعرف أن في وايد شركات ممكن فعلا يقومون بعملية التنظيم، لكن يمكن عقب أسبوع يعني يرد البيت مثل ما كان وترد الأشياء مثل ما كانت، صح ولا لا؟ لا، هم بعد يقدموا لكم نظام عملي يساعدكم على أن تحافظون على هاي النتيجة اللي وصلوا لها تايدي ثينج في منازلكم. فهاي من الأمور المهمة صراحة، ونحن نعرف بأن المساحات المبعثرة ممكن حتى تأثر على النفسية، فمساحات المرتبة النظيفة المنظمة تقلل من التوتر، تزيد من الإنتاجية داخل المنزل، وهذا اللي بالضبط يسوونه شركة تايدي ثينج. اليوم الخدمة الأولى للمستمع اللي بيفوز فيها بتكون عبارة عن 5 ساعات لتنظيم المنزل بقيمة 1099 درهم، شاملة أيضا المنظمات البيسك، بعدهم بيبونها وياهم، أوكي، الأشياء المنظمات البيسك الأساسية. فحلو حلو، ليش لا، خلي نظمون البيت، صح ولا لا؟ وأنا أشوف الجائزة وايد حلوة. فطلبنا منكم اليوم تشاركونا بشيء واحد تبون تتخلصون منه من منازلكم، تحسون خلاص ما تبون يكون له وجود، حتى لو لم تعود الملكية لكم يعني لفرد آخر من أفراد العائلة، بس خلاص لين هني وبس. أمينة محمد تقول أبغي أتخلص من كل شيء تحت مسمى احتياط، يمكن أحتاجه بعدين. على فكرة أمينة بس يعني ارتاحي، ترى مو بس أنتي، أنا وايد مثلنا بعد هاي فكرة الاحتياط مصيبة ترى. بس أنا صراحة أحاول بقدر المستطاع أن لا بس أخلي الأشياء الأساسية اللي أنا أعرف أني أنا أستخدمها، أحاول. سارة العيدروس أيضا مشاركتنا تقول كراسي قديمة من 10 سنوات. بدور سالمين البلوشي صبحت الله بالخير. حلوة كانت مشاركتي يا بدور. شريف البلوشي تقول تواير السيارة وإطارات السيارة وبطاريات السيارة، أظني يعني مخلينهم كذي في الحوي حاطينهم. ها يا شريف صدق، شو بيستفيدون منهم؟ زين لو مودينهم بايعينهم شيء مسويين فيهم، لا مخلينهم. إيمان المري صبحت الله بالخير والنور والسرور، تقول ودي أتخلص من طاولة الطعام اللي عندنا، الوالدة الله يحفظها مخلتنها ورث. تقول جددنا البيت كله وهي تامة. مو علي لازم يعني بعد المهات، شو بتسوين يا إيمان؟ بس حاولي يعني بالمدارة بالمسايس، ها إلي ما تستغنى عنها، لازم تبهرينها بشي يعني يطوف جمال هاي الطاولة عشان تقتنع. عموما الحين بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم في تمام الساعة 9 صباحا، بنعلن عن اسم الفائز. وإذا كان عندكم أمر آخر تبون تتخلصون منه شاركونا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، وتحديدا للقادمين من إمارة الشارج. شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع الملة بلازا. شارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات على شارع الإمارات العابر من عند حي براشي في الشارج وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. بالنسبة لشارع راس الخور عليه كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي بتسلك الحركة فيه قليلا، وبتردون بتواجهونها بالاتجاه إلى ما قبل دبي هيلز مول. بالنسبة لشارع الشيخ زايد اللي أشوف الحركة طبيعية وانسيابية في هذه اللحظات بالاتجاهين، أتمنى السلامة للجميع وهلا هلا في أعماركم.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سليط شاعر، معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قافل قصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9.
4: دانت الأثير. مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي. توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
5: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
6: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
7: دوت كوليجي.
6: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
7: دوت كوليجي.
6: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
7: دوت كوليجي.
5: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
7: دوت كوليجي.
5: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
7: I don't have an answer for that.
8: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
1: بالتعاون مع سنتر بوينت.
7: Is there something else I can help with?
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشاً مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
8: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وعلى الدول المجاورة، إلى جانب الهجمات الأمريكية على إيران، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات جميعها. أعلن مسؤولون في إقليم الأندلس في جنوب أسبانيا أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات ارتفعت إلى 13 شخصا، وذلك بعد وفاة امرأة بريطانية متأثرة بجراحها. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من يونيو الماضي إلى 4,490 قتيلا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية
2: كانت الأثير
3: 1009.
0: أوكسجين على الخليجية
4: أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
5: Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصل وياكم من خلال ساعتنا الثالثة عبر دانة الأثير 1009، ونوجه التحية الصباحية بدون استثناء لكل من يتابعنا ويسمعنا ومن انضم إلينا في ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:10 توقيتي في استديو الخليجية. أذكركم بأننا أخذكم عهود ما زلت مستمرة في تواصل وياكم. نور الحمادي صبحت الله بالخير والنور والسرور، تقول أبا تخلص من جذور أمي وستور المواعين. والله هذا موجود في كل بيت يا نورة اللي عندكم عندنا. مريم عبد الله تقول الملابس اللي تلبس مرة في السنة، شوفوا على حسب، يعني مثلا إذا كانت مثلا كوتات طويلة للشتاء طبيعي ما تلبس دايما، لكن محتاجينها يعني كل شتاء ممكن تطلع، خاصة الأشياء الكلاسيك اللي عادي يعني ممكن أني أرد ألبسها بألوان نيوترال، ألوان مثل الأسود الرمادي الزيتوني البيج، هاي الأشياء أرد ألبسها صح ولا لا؟ فطبيعي هاي ما بستغنى عنها، خاصة لو مثلا أنا يعني شارية هالكوت بمبلغ وقدره وفعلا يدفي صدق عادي كل شتاء بطلع مرة بس نحسن عادي ما عندي مشكلة. لكن إذا كانت ملابس عادية صدق إن ما تلبس مثل ما شاركتينا يا مريم، هي بس خلاص نقولها مع السلامة. عبير سعيد المهيري حيات الله ويا مرحبا بك ويسعد صباحك. نزيل نحن كانت عندنا مسابقة وايد حلوة بدينا فيها، مسابقة شركة تايدي ثينج وخدماتهم الحلوة والجميلة، والحلو إن كل يوم الجائزة مختلفة عن الجائزة اللي قبلها، كل وحدة شي فيها شوية تفاصيل يعني مختلفة. فاليوم الجائزة الأولى عبارة عن 5 ساعات ترتيب للمنزل، هذه الخدمة قيمة 1099 درهم شاملة المنظمات الأساسية، بعد بيوفرونها الكم أوكي. ويوم نقولكم الجائزة مختلفة ممكن تكون متشابهة مع أيام أخرى، فأنتوا حظكم فشاركونا دائما في هذه المسابقة. وصدق يعني أنا أأيد تايدي ثينجز بأن المساحات المرتبة فعلا تقلل من التوتر وتزيد من الإنتاجية بشكل كبير داخل المنزل، وحتى نفسيا أفراد العائلة ويا بعضهم نفسيتهم تكون وايد حلوة في تعاملاتهم. فالتنظيم والترتيب شيء جميل جدا جدا جدا وينعكس على روح الإنسان حتى. انزين نشوف في هاي اللحظات كمبيوترنا بيختار منو مع بداية ساعتنا.

الثالثة ونور رابح الأول في مسابقة Tidy Things. 3, 2, 1. نشوف اليوم منو يا ترى اللي بيفوز ويانا بهذه الجائزة. يلا يا كمبيوتر تفضل واختار الفائز اللي بيربح ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم, ونقول اليوم ألف مبروك لي لي لي لي لمنو لمنو يا كمبيوتر لمنو لشمة أحمد صقر العامري. شمة أحمد صقر العامري, ألف مبروك لك يا شمة. مبروك يا شمة, انتي اللي ربحتي ويانا هذه الخدمة, خدمة الخمس ساعات من Tidy Things لتنظيم المنزل, وإن شاء الله يفرق في نفسياتكم وفي المساحات الجميلة ويقلل من التوتر حتى في المنزل. عموما هارد لك اللي ما فازوا ويانا اليوم, بس good luck للي بيتابعني باكر وحتى نهاية هذا الأسبوع مع هاي المسابقة الحلوة والجميلة. وأتوقع أغلبنا متفق على مثل هذا النوع من الخدمات اللي موجودة عندنا, ف good luck للي بيتابعنا في الأيام الجاية. خلوني في هاي اللحظات من خلال share location. Head northeast to street number 4. Share location. انتقل وياكم إلى مركز دبي التجاري العالمي, ومن تاريخ 11 يوليو يعني من بداية الويكند اللي طاف انطلقت فعاليات الموسم الخامس لمهرجان بيت ذا هيت. اليوم أنا أبغي أخبركم عن حفلة طلال سام وسلطان المرشد, ليلة وأمسية غنائية خليجية فنية بتستمتعون بهاي الأجواء في قلب بيت ذا هيت, وتحديدا في تاريخ 21 يوليو. ممكن تحجزون تذاكركم من platinumlist.net إذا حابين تغيرون جو وتستمتعون بوقتكم. فأرد أذكركم 21 أغسطس بتكون هذه الليلة, ليلة طلال سام وسلطان المرشد. عموما برجع وبتواصل وياكم إن شاء الله في فقراتنا القادمة, وأذكركم بالتاريخ 21 أغسطس تم تغيير التاريخ لحفلة طلال سام وسلطان المرشد. برجع وبتواصل وياكم من بعد دقائق, stay tuned, وعندنا تفاصيل بعد جميلة بنتكلم عنها أكثر من خلال وقت أوتوب.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا ليت لو عندي القلب مفاتيح أدخل عليها رتبه عامزاجي، أبغي أسوي له إعادات تصحيح، ولاقي السلوى وحصل علاجي اللي غلاه مجرح الروح تجريح، عليه تكبر شرهتي واحتجاجي، ما بيني وبينه سوالف وتلميح، عنده يقين بلهفتي واحتياجي، أحتاج له مثل الدجى للمصابيح، ومثل الفقير اللي عن الفقر لاجي، أنا المطر وهو المسافات والريح، دايم يجيني في قراره مفاجي، أحيان أحس إني من الشوق بصيح، يا ليتني من نار الأشواق ناجي.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط، من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دارة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي يتابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات من خلال فقرتنا ما قبل الأخيرة. دبي ومحلاتك يا دبي، بكل شيء موجود فيك، بمولاتك، بمحلاتك، بشوارعك، بطرقاتك، وحتى بعقاراتك. وأتوقع هذه أحلام الكثيرين اليوم، أن يمتلك يعني عقار، إن كان شقة، في كومباوند، فيلا، تاون هاوس، شو ما كان شكل هذا العقار، دامنا في دبي فله طبعا طابع ونكهة مختلفة. ولذلك اليوم نبغي نتعرف على تفاصيل سوية. أنا أذكر في حلقة من الحلقات سألتكم هذا السؤال، سألتكم عن موضوع العقار، وسألتكم إذا كان ودكم تتملكون عقار في دبي وين ممكن يكون، وكانت الأماكن مختلفة ومتباينة، لأن أصلا دبي جميلة بكل مناطقها. الآن سننتقل إلى أجواءنا في هذه اللحظات العقارية هنا في دبي.
0: انترفيو على الخليجية.
2: صباح الخير سارة.
3: صباح النور
2: سارة سرحان، خبيرة العقار هنا في دبي. عندنا كذا أسئلة مرتبطة بمدينة دبي وبجمال دبي بعقاراتها المختلفة. اليوم دبي أصبحت وجهة عالمية للاستثمار العقاري، لكن كونك خبيرة عقار هنا في دبي، في رأيك شو الأسباب اللي تخلي المستثمرين من مختلف أنحاء العالم يختارون دبي بالتحديد؟
3: أول شيء صباح الخير لكل المستمعين، وتاني شيء شكرا كتير على هالإنفيتيشن، وأنا كتير مبسوطة أنك سألتيني هذا السؤال. أنا كل يوم بيسألوني هذا السؤال كل الناس بالعالم. تمام، هلأ أول شيء لو شو ما صار بالميدل إيست، الإمارات، دولة الإمارات لهلأ تعتبر من أأمن الدول بالعالم، هذا أول شيء. شغلة تانية، ما في ضريبة على الدخل. أنا كتير بيجيني شكاوي من ناس اللي بيشتروا في دولة الإمارات، الضريبة وصلت في بعض البلدان ل 60% على الدخل.
2: واو.
3: فما في ضريبة على الدخل، هذه الشغلة الثانية المغرية. والشغلة الثالثة إنه عندك الخدمات، عندك الانفراستراكشر، عندك الكواليتي أوف لايف. مستحيل تلاقي أي دولة بالعالم بتعطي هاي البنفس لأي أحد. فالناس اللي عم يشتروا هلأ مستعدين حتى يجيبوا عائلاتهم للدولة، أولادهم، أهاليهم، هاي الدولة حتكون درهم.
2: صح. انزين سارة، شو أكثر معلومة خاطئة يعني دامنك تعملين في هذا المجال تسمعينها عن الاستثمار العقاري في دبي وتتمنين من هذا المنبر تصححينها لكل اللي يسمعونا؟
3: كل الناس بيجوا بيحكوا لي دبي غالية، إنه أنا ما بدي أستثمر بدبي مثلا، بشوف إنه دبي غالية ولازم أحط مبلغ كبير منشان أنا قادر أستثمر أو أشتري بيت لإلي. هاي المعلومة خاطئة. أنا بشوف دبي فيها بروبرتيز لكل الميزانيات، كل الميزانيات. فوتي انت هلا على اي بورتال، حطي الميزانيه اللي بدك اياها من 500 الف حتى 350 الف درهم، لين ما شاء الله
2: وين 350 الف.
3: بتلاقي بدبي لاند، بتلاقي باندستريال سيتي، بتلاقي في كتير اماكن ستارتنج فروم ذير اول ذا واي اب. فوتوا هلا على الجوجل يا جماعه، حطوا الميزانية اللي بدكم إياها، بس ما تحطوا أقل من 350 ألف لأنه ما حتلاقوا.
2: لا، و 350 ألف اليوم في هذا الوقت ترى معقول المبلغ.
3: طبعاً ممتاز، ممتاز لمستثمر بده لسه يبلش بحياته، أو شخص إنه ها أنا طلعت لي فلوس شوية على جنب بدي أبلش، بلش، ما تخافوا يا جماعة.
2: حلو، زين. يعني اليوم مع الأوضاع المتسارعة في المنطقة، هل ما زال الوقت مناسب لشراء عقار في دبي؟ نحن نتكلم أن كل الأوقات مناسبة، لكن اليوم هاي هي النقطة وايد مهمة أنك تتكلمين عن ناس توهم بدوا في هذا المجال أو توهم يفكرون يدخلون في هذا المجال. هل اليوم الوقت مناسب لشراء عقار في دبي ولا تأخر وخلاص يعني فاتت الفرصة وراحت عليه؟
3: سؤال كمان كتير حلو. ما في شيء اسمه وقت مناسب. كل يوم في فرصة. يمكن اليوم ما يكون الوقت مناسب لك، بس يكون الوقت مناسب لشخص ثاني. في كل يوم opportunity. For example، سعر الذهب نزل، هاي opportunity.
2: صح.
3: روح اشتري. سعر الذهب طلع، هاي opportunity. معي فلوس زيادة. بالضبط. فكل يوم في opportunity، وأنا بحكي لكل الناس اللي بدهم يستثمروا، هاي للمستثمرين بالذات. إذا أنت شفت قدامك فرصة وعندك القدرة المادية أنك تحط فلوسك بهذا المشروع أو في هذا العقار، go for it، ما تستنى. لأنه يمكن الأسبوع الجاي تندم.
2: بهالسرعة؟
3: طبعا.
2: واو.
3: طبعا 100%.
2: زي سارة، إذا كان واحد من المستمعين الحين يبغى يدخل في عالم الاستثمار العقاري، لأن أنا متأكدة في وايد ناس في خاطرهم لكن يحس أنه ضايع ومحتار، ويمكن هاي تكون أول مرة بالنسبة له، شو أول نصيحة ممكن تقدمينها له؟
3: أوكي، أول شيء بليز ضروري ضروري تعملوا ريسيرش على البروكر. تمام.
2: أوكي.
3: هل البروكر مرخص من دائرة الأراضي؟ شو خبرته لهذا البروكر؟ لأنه أنا كتير بتجيني شكاوي، أنا تعاملت مع هالبروكر، البروكر ضحك علي، راحت فلوسي، أعطيت فلوسي لهالبروكر يحط فلوس هاي في المشروع، واو. فبليز أول شيء لازم تعملوا ريسيرش، أنتم مع مين عم تتعاملوا؟ جوجل، نو بروبلم. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية ضروري يا جماعة أنتم كمان تعملوا ريسيرش على المشروع. كتير في ناس من طيبة قلبهم يعني انه خلص المشروع سمعت انه حلو، الديفلوبر كذا كذا كذا، اعملوا ريسيرش. في عنده مشاريع تانية في الخليج، هذا المطور بنى مشاريع تانية في اوروبا، بنى مشاريع تانية في اماكن ثانية، مين هذا المطور؟ هذا الموضوع الثاني. والموضوع الثالث، لازم تعرف انت ليه بدك تستثمر، لازم نكون واقعيين. اذا انت بتتوقع تطلع ربح
2: خيالي
3: بعد شهرين، It's not possible. انت عم يعني سوري عم نكون واقعيين، انت عم تحلم. فلازم انت تعرف هل انا بدي كل شهر يجي لي عائد، انه كل شهر يجيني ربح بشتري بروبرتي وباجره، اوكي. هل انا معي فلوس وبدي احط فلوسي خلص وانسى الموضوع 5 سنين 10 سنين، اوكي حطها في هذا المشروع. انا بدي مثلا بعد سنتين اطلع ربح حط في مشروع رينوفيشن. فانت ضروري تعرف انا كم معي لاستثمر وشو الهدف.
2: اوكي، من ضمن الريسيرش، هل لازم يبحثون إذا المشروع مثلا كان أوف بلان أو مشروع أوريدي جاهز؟
3: لازم.
2: وشو الأفضل؟ لازم. اليوم شو الأفضل؟
3: لازم لازم لازم. هلأ مثلا أنا ما شاء الله طلعت مبلغ، تمام، ومش حابب أستثمر بشي، حابب أستثمر في العقار. حط فلوسك في مشروع إنه يعطيك كابيتال أبريشيشن على المدى الطويل. مثلا عندك دبي ساوث، مشروع رائع جدا،
2: صح.
3: ما شاء الله يعني المطار، توسعة المطار حيكلف أكثر من 100 بليون درهم فقط لتوسيعة المطار.
2: نعم.
3: فتخيلي هذا المشروع قدي رح يكون ضخم، حيكون في كوميونيتي، it's going to be the new downtown. مدارس، infrastructure، ريتيل، شقق، فيلاس، تاون هاوسز، هاي حتطلع من المشروع هذا ربح كبير، capital appreciation. بس حط فلوسك وانسى 7 سنين 10 سنين، ممكن 15 سنة، انسى. ما تجي ترين علي تحكي لي سارة ها سنتين وين الفلوس، لا حط فلوسك في هالمشروع وانسى، بس حيطلع لك ربح عالي. أنا سارة لا، ما بدي أخاطر وخايف، ما بدي أحط فلوسي وأستنى هالفترة هاي. دبي هيلز.
2: أوكي.
3: دبي هيلز ماتشور.
2: ساحتك هاي.
3: It's my game. أنا دبي هيلز سبيشاليست. كل شي فيها. استوديو، شقة، تاون هاوس، أراضي، قصور، فيلا، شو ما بدك موجود. دبي هيلز عبارة عن مدينة. بس لساتها عم تنضش أكتر. لسه في مشاريع تانية وفي أبراج تانية وفي تاورز تانية لسه عم تطلع.
2: مدينة داخل مدينة.
3: بالضبط. فيها كل شي. عندك 7 مدارس في المنطقة. عندك مستشفى. عندك مول. غولف كورس. شو ما بدك موجود. 20 دقيقة من داونتاون، 20 دقيقة من دبي مول، دي اي اف سي، المطار. كمان هذا المشروع ليش انا بحكي للمستثمر اللي ما بده يستنى فترة طويلة، خلال فترة بسيطة خلال سنتين بتكون طلعت لك بروفيت.
2: زين سارة، شو المناطق الثانية غير دبي هيلز وغير دبي الجنوب اللي ممكن تحمل فعلا فرص واعدة خلال السنوات القادمة؟
3: ميدان وام بي ار سيتي، تمام، ند الشبا.
2: حلو.
3: انا كنت بند الشبا مبارح، صراحة منطقة جميلة جدا جدا جدا، هادية، نظيفة، خضار، شجر. بدك جيتد في جيتد، ما بدك جيتد نو بروبلم. وعندك كل أحجام الأراضي. أنا مثلا عندي 5 أولاد، بدي فيلا كبيرة ما شاء الله، بتلاقي كل شيء فيها.
2: حلو.
3: ند الشبا جميلة جدا، وفي عندك different developers، عندك master developers، عندك أنت اشتري أرض وبدك تعمري عليها، كل شيء موجود.
2: جميل.
3: وقريبة من الداون تاون، وقريبة هلا حيكون في مدارس أقرب من هالمنطقة. ند الشبا جميلة جدا.
2: زي سارة، لو أعطيك الحين يعني المايك وتعطين نصيحة لكل مستمع يسمعنا في هاي اللحظات،
3: نعم،
2: إذا مقرر يعني يشتري عقار، قبل لا يشتري عقار شو لازم يسوي وين ممكن يكون إذا فعلا هو مقرر أنه يشتري في دبي، سواء كان مبتدئ ولا حتى خبير في هذا المجال؟
3: تمام. أول شيء لازم تعرف الرسوم، في رسوم مختفية، في رسوم كتير مشترين بينصدموا منها. لازم تعرف أنت، لازم تشوف شو الفيز لدائرة الأراضي، شو العمولة، إذا في أي payments. لازم تعرف أنت أنه قدي لازم تدفع العقار غير سعر العقار.
2: هي.
3: يعني سعر العقار مثلا 10 مليون، في عندك عمولة، في عندك دائرة الأراضي بدهم فيز، فهاي بنحكي عنها hidden fees، فيز ما بيعرفوا عنها. فأنت لازم يكون عندك توعية ولازم تعرف شو الفيزا لازم تدفعها لتكون جاهز ماديا تدفع هالمبلغ.
2: بس كيف انا اعرف هل هم هذا كيف ادور عليه هذا كيف ادوله كيف اكتبه هلا انا ابغي مثلا اتفادى هالجانب ابغي اكون جاهزه
3: عشان ما ابغي للصدمات طبعا
2: ما ابغي اكون طبعاً. مصدومه فانا كيف اكون متهيئه ان انا اعرف كل هاي الاشياء وكل هاي العمولات المخفيه واحطها بعين الاعتبار ضمن خطه الدفع.
3: هلا احنا كبروكرز هاي شغله انه احنا وظيفتنا انه انتو ادوكيت تمام احنا مرخصين واحنا كل سنتين بنعمل امتحان من دائره الاراضي احنا عندنا رخصه فمرخصين فاحنا بنكون عارفين كل هاي المعلومات لانه احنا مدربين على هاي المعلومات. ولكن اذا فوت على موقع دائره الاراضي حتى اذا رنيتوا عليهم على التليفون تمام عندهم 800 نمبر رقم مجاني فوتوا واستفسروا يا جماعة لازم تعملوا ريسيرش مشان ما تتفاجئوا هي سارة بدي أدفع 2% بدي أدفع 4%
2: هاي صدمات
3: هاي أول شغلة لازم تعرفها. الشغلة الثانية اطلع في السيارة روح شوف المنطقة اطلع وقت الرش أور عجقة المدارس عجقة الترافيك اطلع شوف كيف الدخول كيف الخروج على المنطقة
2: صح
3: حتى لو بدك تشتري أرض روح شوف الأرض بركي في بناية البناية بتغطي ما في برايفسي بناية قريبة في إزعاج في كونستراكشن ضروري كمان أنت تروح تعمل ريسيرش من نفسك. أنا قد ما حاعطيك وقد ما حكي لك أنه مشروع ناجح يمكن أنت تروح تشوف
2: صح
3: ما حبيت
2: اللوكيشن مهمة هاي النقطة
3: جدا مهمة.
2: زي اليوم سارة سرحان إذا قرر مستمع من المستمعين توه في بداية رحلته في مجال العقار أنه يتواصل وياك كبروكر هل ممكن تساعدينا إذا كان المشروع على قده شيء بسيط على حسب ميزانيته؟
3: طبعا طبعا طبعا إحنا واجبنا لازم نساعد حتى لو أنا أخصائية بالعقارات الفاخرة ما تنسي أنا ما بدأت بالعقارات الفاخرة لازم الواحد شوي شوي شوي شوي صح. لازم تبلش من تحت لتطلع لفوق فلازم صح. تعرف إنه العقارات مثلا اللي لو بادجت هدول أصعب من العقارات الفاخرة لأنه في كتير سبلاي في كتير كومبيتيشن في شقق أكثر من الفيلاز تمام. فأنا لما بلشت طبعا من اللو تيكت وطلعت لفوق يعني أنا ما بلشت من
2: على طول
3: ما بلشت 60-70 مليون على طول تمام حياكم فيكم تتواصلوا معي حطوا اسمي على جوجل سارة سرحان حتلاقوا كل معلوماتي أونلاين حتى على الإنستغرام سارة سرحان جلوبال ويو كان اولويز جيت اكسس تو مي انا فيري ايزي مكتبنا في البالم اهلا وسهلا بدكم تيجوا على مكتبنا تفضلوا.
2: شكرا لك يا ساره. اذا ساره سرحان كانت ويانا خبيره للعقارات في مدينه دبي شكرا على هاي المعلومات الثمينه واتوقع كتير. كلنا نحتاجها لان هاي من اكثر الاشياء اللي وايد ناس يفكرون نعم. فيها لكن ما يعرفون كيف يبدون فان شاء الله تكون هذه المعلومات وهاي الرسائل الجميله بدايه لهم
3: شكرا
2: وتشجعهم
3: إن شاء الله.
2: ويمشون في الطريق الصح دائما في مدينه
3: Thank you so much. شكرا
2: شكرا لك يا سارة
3: يا هلا.
0: دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية ليلة وحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يسمعون تجربة ما تتكرر استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان

0: القاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: 1009 كانت الأثير.
2: ابدوا رحلة العافية لعائلاتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

تاتش داون في تاتش داون ومع ختامنا. وعلى طاري موضوع العقارات ودبي، أكيد طبعا كل شيء متوفر في دبي من الخدمات الترفيهية إلى الموسيقية إلى الغنائية إلى العروض والمهرجانات الكثيرة. ولذلك اليوم نبغي نختم وقت أوتو برحلة ميامي، وتحديدا ميامي شو المقام في كوكاكولا أرينا، واللي ينتظرونه جمهوره كل عام. عندهم أكيد طبعا نسخة ثالثة متجددة ومختلفة، وأكيد ميامي شو تختارون وياهم الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وبيفاجئونكم مثل ما فاجأتوهم باختياراتكم في صناعة هذا العرض المميز. فخلكم مستعدين لهذه الليلة الموسيقية الاستعراضية اللي ما تشبه أي ليلة، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر، من توزيعات موسيقية إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث. هذه الفرقة هي أقوى فرقة في الكويت والخليج، فلا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم إما عن طريق coca-cola-arena.com أو platinumlist.net. وأكيد الراعي الإعلامي لهذا الحفل بميامي شو بيصادف تاريخ 29 أغسطس الخليجية 1009. في هاي اللحظات تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، لنا لقى بإذن واحد أحد يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009. كنت وياكم أنا أخذكم عهود القولاني، ومع ألف ألف سلامة، يومكم سعيد.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة احلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم أشنابها وأدس ملحاها. لا تعتذر، لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: إنجاز مميز في عالم المغامرات المائية، ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي تسجل رقما قياسيا جديدا في جينيس للأرقام القياسية ب 55 منزلقة مائية، تجربة مضاعفة من التشويق والحماس مع أعلى منزلقة مائية في الإمارات وأكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة ترفيهية انتظاركم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم، هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صمت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي بضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وعلى الدول المجاورة، إلى جانب الهجمات الأمريكية على إيران، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات جميعها. أعلن مسؤول في إقليم الأندلس في جنوب أسبانيا أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات ارتفعت إلى 13 شخصا، وذلك بعد وفاة امرأة بريطانية متأثرة بجراحها. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القاسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو وشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروه والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليلمع اللال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: كانت الأثير
4: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس وأمرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 يوليو حتى 2 أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: من النادر جدا تسجيل 3 أهداف في مباراة واحدة لدرجة أن له اسما خاصا به، لكن لاعبا واحدا فقط في تاريخ البطولة سجل 5 أهداف في مباراة واحدة، فعلها أوليغ سالينكو مع روسيا أمام الكاميرون عام 1994، وأنهى البطولة مشاركا في لقب الهداف ليكون الوحيد في التاريخ الذي يحصد هذا اللقب من رحم منتخب ودع البطولة من الدور الأول. والأغرب من ذلك أنه لم يلبس قميص منتخبه بعدها أبداً،

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بها لساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي اللي حزنها غير عن كل الأحزان. خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي. أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا باد اللساءة بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي. يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي. والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر. يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أعلنت الهيئة وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة، بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. قال حاكم منطقة موسكو اليوم إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأن 5 آخرين أصيبوا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة. تعرضت غابة فونتنبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي ليل أمس في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام. أعلن مسؤولون في إقليم الأندلس في جنوب أسبانيا أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات ارتفعت إلى 13 شخصا، وذلك بعد وفاة امرأة بريطانية متأثرة بجراحها. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية
0: 100% خليجية.
5: 1-0-0-0

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1-0-0-9.
3: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقينه.

بلوعتي وجدي ودموعي، يدري حجم النار لتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنال في صبري شفاعة.
0: انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديلك العود.
2: دانت الأثير.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيراً الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها يجهلها السالفة ما ثمر معروفي بعينك ونزرع الطيب في عيونك وجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
1: وهملها وهملها وهملها
0: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادة ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسهلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وأولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وأولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وماكلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
1: واجملها واجملها
0: تموت قدام عيني ساعة احلامي وهوي عليها من اللحفه وقبلها
1: وهوي عليها من اللحفه وقبلها
0: اجلد النفس والطاقه هي الطاقه وندري بحد طاقتها وحملها اجلد النفس والطاقه هي الطاقه وندري بحد طاقتها وحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير في محجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخرة تحايلها في ناس تخطيف حقك وتتمناها وفي ناس تحسن اليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب أنت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح منها للطيبة بسمة خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها
2: أشعار
3: أشعار
4: على الخليجية
5: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
6: جزيرة ياس أبوظبي.
7: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء فقط في دبي فاستيفل سيتي مول.

0: عشتك سلمتي.
1: اجلس
2: اجلس
1: احلى طرب مع جلسات
0: وانت بقى.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية.

0: الله ندخل في التفاصيل. نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. قال حاكم منطقة موسكو اليوم أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأن 5 آخرين أصيبوا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة. تعرضت غابة فونتنبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي ليلة أمس في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام. أعلن مسؤولون في إقليم الأندلس في جنوب أسبانيا أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات ارتفعت إلى 13 شخصا وذلك بعد وفاة امرأة بريطانية متأثرة بجراحها. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من يونيو الماضي إلى 4,490 قتيلة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: 1009 الغالي غاليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 42، المنامة 33، 36، الدوحة 33، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36، 42، أما الكويت 34، 42، وأخيراً الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها، حب الرمق يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها، العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها، ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها واهل الجهل صقور تشويها، والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، واذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها، تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها، قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها، يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها، تعرفني وتعرف أسلوبي والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم محاكيها، وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري حرة ولا شيء يساويها، عطيتها لي مر من عمري واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من أربع إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-and.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and، دائما في أكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009. الخليجية كانت الأثير 1009.

دبي، جاهزين لأقوى ليلة موسيقية؟ ليلة واحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يسمعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم وذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملة، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملة، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة، الصامل يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حامله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحث خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة، بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. حذرت الأمم المتحدة من أن السودان يدخل مرحلة جديدة من التدهور الإنساني مع تزامن اتساع رقعة القتال وتفشي الكوليرا وتصاعد النزوح وانهيار الخدمات الأساسية، في وقت يهدد فيه موسم الأمطار بتسريع انتشار الأمراض وإعاقة وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين. أكد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو اليوم أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها البالستية وأعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة. تعرضت غابة فونتينيبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي مساء أمس، في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها. أنصاري

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: جود لي الناي واعزف من صبا وجدك صبا، جود لي الناي واعزف من صبا وجدك صبا، من مقام لو سمعته زادت أحزاني حزن، وروي عن قصة حبيب ترفن حلو الصبا، ناعم العود اللي قفى ما ترفق بي، وحن عن حبيب مثل حظي كل ما جيته أبا، عن حبيب من قساته حن على حال الزمن، يا حسافه ما هقيته كان فيني يلعب مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، يا حسافه ما هقيته كان فيني يلعب مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، اشهد انه لو تدلع هو على هذا ربع، وش عليه ان كان سالي لو هجر نومي الجفن، المهم انه تسلى لين ما جاه النبا، اني من بعده طريح وامتلى صدري محن، ذا جزاي وذا جزا سبع طرد سيد الضبا، من بعد عرشه وشانه صار من جرحه يون.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: بدأت بطولة العالم الأولى عام 1930 وكانت تعني أسبوعين من الإبحار في عرض البحر. ومع غرق أوروبا في أزمة اقتصادية خانقة رفضت معظم المنتخبات قطع هذه المسافة، أما القلة الذين توجهوا فقد أبحروا عبر الأطلسي على متن باخرة فاخرة، يتدربون على سطح السفينة ويركضون في دوائر بين الركاب، وكان الكأس نفسه يسافر معهم. سجل الفرنسي لوسيان لوران أول هدف في تاريخ البطولة وفي قلب زخات الثلج دون أي مكافأة، ولم يكن أحد يدرك أن التاريخ يكتب في تلك اللحظة.
2: واحد
3: صفر
2: صفر.

0: 1009.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ما عنه صدود وصل الزين ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتزية عطفه رموشه السيوف موت جات مستن منها عروقي ورا الأضلاع من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه تراه بيموت لو حاولت في خطفه القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها الطف ترى في كتاب الله والسنة من تاب يكسيه رب البيت من لطفه والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة كيف يتكبره مخلوق من نطفها سكنت في خافقي والله لهلا منه قم ولع الشوق في الخفاق واللطف
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحث خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. قالت إسرائيل إن حزب الله اللبناني استخدم قلعة الشقيف أحد أبرز المعالم التاريخية في جنوب لبنان لأغراض عسكرية. حذرت الأمم المتحدة من أن السودان يدخل مرحلة جديدة من التدهور الإنساني مع تزامن اتساع رقعة القتال وتفشي الكوليرا وتصاعد النزوح وانهيار الخدمات الأساسية في وقت يهدد فيه موسم الأمطار بتسريع انتشار الأمراض وإعاقة وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين. أفاد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو اليوم أن باريس ستستدعي في الأيام المقبلة السفير الروسي على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات أوكرانية واسعة أو إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية بينها فرنسا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1-0-0-9 من خلال تواصلكم في هذا المساء ومع مجموعة منوعة من الموضوعات المختلفة التي تأتيكم على الهواء مباشرة. نمسي بالخير على كل المستمعين في هذا المساء. وعبير تقول قيمة الإنسان الوحيدة تكمن في إنسانيته أدبه ورحمته، وهذه هي حكمة اليوم. قيمة الإنسان الوحيدة تكمن في إنسانيته وأدبه ورحمته مع الآخرين. لا يوجد أي شيء آخر يجعل الإنسان ولا الإنسان قيمة حقيقية، لا علم ولا مال ولا أي شيء آخر مادي. كل هذه الأشياء قد تضيف بريقا مؤقتا، لكن القيمة التي تبقى وتستحق الاحترام فعلا هي الإنسانية. شكرا لك يا عبير، وأيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين. يوم عندنا مسابقة، ومن خلال تواصلكم ومع شركائنا رويا بانك، بوتم، أستر فارمسي، وروكسي سينما، وكذلك أيضا من خلال لقائنا اليوم إن شاء الله بنختار اسم أحد من الفائزين لمستمعين المتابعين ومن خلال لقائنا في هذا اليوم. ونتمنى للجميع إن شاء الله الحظ الرائع والمميز في لقائنا. أول موضوعاتنا اليوم، هناك الكثير من الأغذية الأطعمة اللي يتناولها الإنسان خلال اليوم، ولكن هناك أطعمة معينة. هذه الأطعمة أكيد يكونها دائما ربما أنت بالنسبة لك الفائدة الأكبر، تشوف أن هي فعلا لها فائدة أكبر في حياتك ولها فائدة أكبر صحيا عموما للبشر. فما هو أكثر نوع طعام أو فاكهة أو خضروات، نوع واحد فقط، تشوف أنه هو من أكثر الأنواع فائدة؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1-0-0-9. وأتمنى أيضا تكتبوا لي أسماءكم الثلاثية من خلال مسجاتكم للدخول في سحب مسابقتنا في هذا اليوم، ومن خلال تواصلكم. ومسي بالخير على كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. يا مساء الخير والسعادة.

0: مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009. عودي لمسيداتكم وأيضا مشاركاتكم في لقائنا في هذا اليوم. عندي هزاع يقول الأفوكادو الفراولة توت الأزرق. شكرا لك يا هزاع. أيضا أميرة محمد حيات الله، يا أميرة مساء الخير، تقول التوت الأزرق لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة. لطيفة تقول التفاح. أحمد شكرا لك يا أحمد. أمل تقول حاليا الشمندر مع التفاح والبرتقال، حسيته أفضل شيء وسريع لرفع الدم. عبير النمر تقول الفواكه التفاح الخضروات والطماطم. أيضا كذلك عندي أحمد الجناحي يقول البرتقال، وكل المتواصلين من خلال مسجاتهم. أعود إلى المزيد من مسجاتكم إن شاء الله بعد قليل ونشوف يا ترى ما هي أكثر الفواكه أو الخضروات أو المأكولات بشكل عام اللي تشوفنا فيها فوائد صحية كبيرة.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42، أما الكويت 34 42، وأخيرا الرياض 29 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فواد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، يتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

تشير الأبحاث إلى أن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات يمكن أن تكون مفيدة، وهي مضادات أكسدة طبيعية تساهم في إطالة العمر الصحي من خلال تقليل الالتهابات وخفض الإصابة بالأمراض المزمنة. قدم مجموعة من العلماء استنادا إلى مجموعة من الدراسات قائمة أطعمة ينصح بإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي لتقليل الإصابة بالمشكلات الصحية. أول هذه الأطعمة والمشروبات التاي الأسود والأخضر بحسب الدراسات يساهم بانتظام دائما في أن يكون الإنسان بصحة جيدة، إذ يحتوي النوعان على مجموعة من المركبات التي تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف والحد من علامات الشيخوخة. طبعا ذكرت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون التاي بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة ببعض المشكلات الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل. التفاح، حيث أفادت الدراسات بأن تناول التفاح بانتظام يساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري على سبيل المثال، وذلك بفضل غناه بمضادات الأكسدة. العنب له دور مهم في تعزيز صحة القلب والدماغ، وذكرت أبحاث متعددة أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب تبطئ علامات الشيخوخة وتقلل الالتهابات وتدعم عملية التمثيل الغذائي. الشوكولات داكنة وهي غنية بالكاكاو، وهي تحمي الخلايا من التلف وتساهم في تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم وتخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. البرتقال، لأنه للبرتقال خصائص مضادة للالتهابات، تظهر دراسات متعددة أن قشور البرتقال تحتوي على مستويات عالية من هذه المركبات مقارنة بباقي الحمضيات. الفراولة أيضا تساعد في الحد من التراجع الإدراكي وعبر تحسين الإشارات العصبية ودعم الصحة بشكل جيد. المكسرات، لبعض أنواع المكسرات مثل اللوز والفستق والجوز خصائص مضادة للأكسدة تحمي الجسم من السكري وأمراض القلب. وذكرت الأدلة أن المكسرات هي عنصر أساسي في النظام الغذائي الذي يمكن فعلا أن يكون مفيد صحيا. فول الصويا، لأنه مصدر غني بالبروتين النباتي ويشتهر بغناه بمضادات الأكسدة المعروفة بالوقاية من بعض أنواع أمراض القلب، وبالتالي هو أيضا مفيد. إذن هذه الأطعمة بشكل عام هي مفيدة لصحة الإنسان وتجعله دائما في صحة وعافية، إضافة إلى غيرها من الأغذية. ولكن هذه الأطعمة التي ذكرناها يعني تعتبر بالنسبة للكثير من العلماء أنه قامت عليها دراسات خاصة بهذا الموضوع.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور أحمد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: لو تروح تسافر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الجو جوكم على

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

مع مصرف رؤيا استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حسابا وحول الأموال وقم بإدارة أموالك مباشرة من هاتفك. خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة وحلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لك ومن خلال بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل، مصمم ليناسب أسلوب حياتك. مع بطاقة رويا ماستر كارد كاش باك الائتمانية، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، وتذكر دائما أنه تطبق الشروط والأحكام.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة. ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عنادها. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر بطن قبل طفل
2: لك انت تنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم مستعد للفوز بمئة ألف درهم هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. بتوجيهات حمدان بن زايد، استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق لمستفيدي الدعم الاجتماعي. القضاء العراقي يتحفظ على 375 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحث خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف هذه الشراكة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين وأمن الملاحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. ووجه سموه بدعم المبادرة بمبلغ 10 ملايين درهم ليستفيد منها أكثر من 25,000 أسرة في إمارات الدولة، وسيتم البدء في صيانة أجهزة السلامة والإنذار خلال عام 2026 دون أن تتحمل تلك الأسر أي أعباء مالية تتعلق بالأجهزة وصيانتها أو معدات السلامة أو رسوم الاشتراك السنوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. والمزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
3: في كل بيت قد تصنع لحظة إنذار مبكر الفارق بين الخطر والنجاة، ومن هنا تتواصل مبادرة حصنتك في دولة الإمارات عبر استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي. المبادرة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 من خلال تعزيز سلامة المنازل ودعم استقرار الأسر وجودة حياتها. وبدعم يبلغ 10 ملايين درهم تستهدف حصنتك أكثر من 25,000 أسرة في مختلف إمارات الدولة دون أن تتحمل هذه الأسر تكاليف الأجهزة أو الصيانة أو رسوم الاشتراك السنوي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة خلال عام 2026 بالتوازي مع مسح شامل وزيارات ميدانية للأسر المستفيدة لضمان جاهزية أجهزة السلامة وسرعة الاستجابة عند الحاجة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. ولفت إلى أن القضاء العراقي يواصل التحقيق ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف عدنان الجميلي من أجل استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون. حذرت الأمم المتحدة من أن السودان يدخل مرحلة جديدة من التدهور الإنساني مع تزامن اتساع رقعة القتال وتفشي الكوليرا وتصاعد النزوح وانهيار الخدمات الأساسية في وقت يهدد فيه موسم الأمطار بتسريع انتشار الأمراض وإعاقة وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين. وقالت وكالات الأمم المتحدة إن التطورات الأخيرة في كردفان ودارفور تنذر بمزيد من التدهور الإنساني مع تصاعد الضغوط على القطاع الصحي واتساع الاحتياجات الإنسانية. أكد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو اليوم أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها البالستية وأعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة. أما في الشأن الروسي، أفاد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو اليوم أن باريس ستستدعي في الأيام المقبلة السفير الروسي على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية بينها فرنسا. وأضاف بارو بأن الهجمات استهدفت وزارات وشركات ومشغلي خدمات بهدف إما الحصول على معلومات أو تخريب عمليات، على سبيل المثال البنى التحتية المخصصة للسكك الحديد، كما كان الحال في بولندا من دون تقديم تفاصيل إضافية. تعرضت غابة فونتينيبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي مساء أمس في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام. وأرسلت طائرتان من طراز داش من جنوب فرنسا للمساعدة في السيطرة على الحريق، بينما يتوجه وزير الداخلية لوران نونيز اليوم إلى فونتينيبلو التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن باريس والمعروفة بقلعتها التي تعود إلى الحقبة الملكية والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إلى أخبار كأس العالم 2026. وللمرة الأولى منذ مونديال 1990 يجتمع أربع منتخبات سبق لها الفوز بكأس العالم في الدور قبل النهائي، بعدما بلغت الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا المربع الذهبي لنسخة 2026. وتتجه الأنظار إلى المواجهتين المرتقبتين، حيث تلتقي فرنسا مع إسبانيا يوم غد في أرلينغتون بولاية تكساس، بينما تواجه الأرجنتين نظيرتها إنجلترا يوم الأربعاء في أتلانتا في لقاءين يجمعان المنتخبان الأربعة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا يفصل الفائزين فيهما سوى خطوة واحدة عن المباراة النهائية. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ألقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
6: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
5: الخليجية
6: 100% خليجية.
5: 1-0-0-9.
7: ويفار.

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009 ومن خلال لقائنا في هذا المساء لتواصل معكم إلى ما قبل الرابعة بقليل ومع مجموعة منوعة من موضوعاتنا المختلفة اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. اليوم لدينا جائزة لمستمعينا لحضور نهائي كأس العالم في ركسي سينما،

0: ساعتي.
1: يا مساء الخير وسعادة لكل المستمعين المتواصلين اللي من خلال مسيداتهم. إذن كتابة كأس العالم مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. صعوبة التركيز أحيانا هي من أكثر المشكلات التي يمكن تواجه أي إنسان سواء في مجال العمل أو حتى في مجال الحياة الشخصية، وبالتالي الكثير من الأشخاص أحيانا يشعرون تقريبا بين

0: انخفاض في القدرة على التركيز أو إنجاز المهام، والقدرة على أن يكون الإنسان لديه رؤية واضحة في حياته في جوانب مختلفة. ولذلك يحتاج الإنسان دائما وأبدا إلى مجموعة من الأشياء اللي ممكن أن تزيد من تركيزك، وتعرف من خلالها يا ترى كم هي نسبة هذا التركيز الحقيقية في حياتك، وهل أنت تستفيد منها أو لا. ولذلك اليوم أسأل مستمعينا، يا ترى إذا أردت أن تعطي نفسك يعني نسبة معينة، تقول هذه هي نسبة تركيزي، يعني إذا ركزت في عمل معين أو في منتج معين أو في شيء معين فدائما يعني تصل مرحلة التركيز كم تقريبا من 1 إلى 10، كم من 1 إلى 10 أو يعني كم النسبة المئوية؟ وأيضا كذلك شو النصيحة اللي تنصح فيها؟ أكثر شيء يساهم في أن يكون الإنسان لديه تركيز أكبر، أو لأن هي المسألة مسألة علمية، ومسألة أيضا تحتاج من الإنسان إلى أن يعرف ما هي المفاتيح وما هي الأدوات اللي ممكن أن تساهم بشكل أو بآخر في أن يكون لدى الإنسان تركيز أكبر في حياته. مع اسمائكم عن طريق الاسمس أيضا اللي يعني يشاركونا بموضوع مهم ضمن السحب على جائزة، ومع اسمائكم الثلاثية على 4000، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. ويا مساء الخير ويا مساء السعادة.
1: هو الخليج
2: على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42، أما الكويت 34 42، وأخيرا الرياض 29 41.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانتي بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل ما دام إننا بنعيش مرة، تل الدين وتزين التعاليل، تصدين وتصد المسرة، وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة. أحبك وما للحب تأويل، ولا شفت منك إلا المضرة، وتمونين يا ريم المكاحيل على القلب في خيره وشره. إذا جيتي أستاهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حرة. فديت الوسيعات المضاليل، رماح الهلاك المستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة، وسواليفك بكل التفاصيل وصوتك بها لله درة. أبي منك ما ينهد لي حيل على شيء ما يسوى المبرة، وبصادقات التهاليل إذا جيت بشكي واتشره من الحظ وأشباه الرجاجيل وعثرات وقت المستمرة وطموحاتي الغر المحاجيل وخذلانها مع كل كرة. أعذل المساء ويطيح قنديل، أهز الجفن وتطيح قرة، رسالة وغفران وتباجيل، وأنا لا زناد ولا معرة.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط، من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. طبق شروط والأحكام. إي أند، دائما في أكثر.

0: بيتي ساعتي.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم منيفة. حياتي الله تقول نسبة التركيز عندي 10/10. بعض الأشياء فعلا تخلي التركيز عالي وبالتالي تبعدك دائما عن السلبية. شكرا لك. أيضا نهاية رقمك 70 تمنيت لو كتبت اسمك. أمل تقول 8/10. كذلك أيضا نهاية رقمك أو رقم 2. مساء الخير سعد البارحة يعني صديقتي الله رزقها مولود وسموه سعد ويقول الله إن شاء الله يجعلنا مواليد السعادة ويجعلكم من أهل السعادة. ألف مبروك أولا. مبروك طارش وإن شاء الله من مواليد السعادة. لا لازم طارش له هدية اليوم. لازم يفوز جائزتنا اليوم إن شاء الله يكون مواليد سعادة. شكرا. شكرا أيضا كذلك عندي نهاية رقمك 25. شكرا لك على المسج. أيضا أمل تقول ربما اللي يزيد التركيز الخلوة الصحية مع الذات، القراءة، مخالطة الناس بصمت وحكمة، والكتابة والترويح عن القلب. هذه الأشياء تجعل الإنسان في راحة نفسية وبالتالي يكون عنده تركيز عالي. عبير تركيزي تقول 9/10. طيب من فاز بجائزتنا اليوم؟ الفاز بجائزتنا اليوم منيفة الصواف. منيفة الصواف المبروك يا منيفة، وجائزة مقدمة من شركائنا في حلقة هذا اليوم رويا بانك، أستر فارمسي ومجموعة صيدليات أستر وروكسي سينما وكذلك أيضا بوتم. هناك أشياء تزيد من تركيز الإنسان وبالتالي تجعله يستطيع أن يقوم بأعماله بشكل رائع جدا. يشعر الكثيرون أحيانا خلال يومهم بانخفاض في النشاط وصعوبة في التركيز أو حتى إنجاز المهام كما يجب، وبالتالي هذا الشيء يؤدي إلى عدم قدرة الإنسان على التفكير بوضوح ووصول نتائج مميزة سواء عمليا وحتى حياتيا وسريا. أحد المواقع العالمية تحدث عن ما يسمى بالطاقة الذهنية، والطاقة الذهنية لا تقل أبدا عن الطاقة البدنية، يعني كلاهما طاقة، وتؤثر بشكل مباشر في الانتباه، اتخاذ القرارات، التذكر، التحكم حتى في المشاعر، يعني حتى لا تستطيع أن تتحكم في مشاعرك. وبالتالي هناك مجموعة من العادات اليومية التي يمكن أن تساعد في استعادة النشاط الذهني. طيب ليش قلنا عادات يومية؟ بأنه لابد أن تستمر عليها حتى تحصل على نتائجها. يعني المسألة ليست مرة فقط، وإنما هي مسألة متواصلة دون انقطاع. وركز في كلمة دون انقطاع. دائما في العلم إذا ذكر بأنها أو مثلا يقول لك ننصح بهذه العادة اليومية أو العادات اليومية، فبالتالي هي هذه النصيحة المطلوب منها هو عدم التوقف، أن تستمر عليها وأن تصبح نمط حياة. هذه اللي ذكرناها هي تزيد التركيز، تحسن الأداء العقلي على المدى القصير والطويل، ويكون هذا الإنسان تركيز عالي جدا. طيب ما هو أولها؟ أولها الاهتمام بالتغذية وشرب الماء. شرب الماء مهم جدا. ليش؟ لأنه يستمد الدماغ الطاقة من الطعام الذي نتناوله ومن الماء الذي نشربه، بالتالي يساعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية لجسمك على الحصول على العناصر الغذائية الأساسية، الفيتامينات، المعادن التي يحتاجها لأداء وظائفه البدنية والعقلية. طيب إذا كنت تشعر باستمرار في انخفاض هذه القدرات، حاول إضافة بعض الأطعمة إلى وجباتك مثل الأسماك الدهنية، التونة والسلمون، المكسرات، الخضروات الورقية، البروتينات قليلة الدسم، ويمكن أن تمنح الوجبات الخفيفة الصحية مثل التوت، بذور اليقطين، الأفوكادو، شكرات داكنة دفعة قوية في هذا الأمر، وهذا ما يؤكده خبراء الصحة. الجانب الآخر تناول القهوة وشاي بالاعتدال، يمكن أن يساعد تناول هذه المشروبات على تحسين الانتباه وعلى اليقظة وزيادة الكافيين وزيادة النشاط الذهني. لكن الدراسات تقول أن بعض المركبات الموجودة في القهوة تساعد في حماية الدماغ وتعزز الأداء، والكافيين أيضا يساعد في هذه المسألة، ولكن عندما تزيد عن الحد هي تنقلب للضد وبالتالي تصبح العكس تماما. وعلى الإنسان أن يعرف جيدا كم يتناول، يعني هناك تقريبا أكثر من دراسة، ولكن يعني لا تزيد عن كوب إلى 2 في بداية الصباح فقط خلال اليوم وليس في أوقات أخرى. تناول المكملات الغذائية عند الحاجة. الدراسات تشير أن فيتامينات دي، بي 12، بعض الأحماض الأمينية تساهم في تحسين القدرة الإنسان على التركيز، وهي مهمة جدا، وإذا قلت فعلا يقل التركيز. ولكن الفحوصات قبل ذلك، استشارة الطبيب، معرفة كم تحتاج من النسب، ممارسة النشاط البدني بانتظام، لأن النشاط البدني يساعد على زيادة تدفق الدم، تحفيز إفراز مواد كيميائية ترتبط بتحسين المزاج والقدرات الذهنية، وحتى المشي لفترة قصيرة وممارسة تمارين التمدد وإنجاز بعض الأعمال المنزلية ينعش الذهن ويعيد التركيز، خاصة عند الشعور بالإرهاق. تغيير المكان والأجواء، لأن تغيير المكان مهم جدا ويساهم في زيادة هذا التركيز. وممارسة التأمل، لأن التأمل المنتظم يؤدي إلى تهدئة الذهن وتحسين القدرة على التركيز والانتباه، ويساهم في تعزيز الذاكرة، تقليل الضغوط النفسية، تعيد النظر في قائمة مهامك اليومية، وهذا الشيء يؤدي إلى أنك تكون قادر على إنجاز مهام أكبر، الحصول على النوم الكافي وترتيب حياتك من جديد. هذا الترتيب هو الذي يبعدك تماما عن التشتت ويجعلك فعلا تقرر أن تركز. كيف يمكن أن ترتب حياتك بالشكل الصحيح ويكون لديك تركيز عالي وقدرات أكبر على إنجازات أكبر في حياتك الشخصية وكذلك أيضا العملية؟ دائما أيامكم في سعادة، ويا مساء الخير والسعادة.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة واحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
3: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

مع مصرف رؤيا استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حسابا وحول الأموال وقم بإدارة أموالك مباشرة من هاتفك. خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة، وحلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لك ومن خلال بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل، مصمم ليناسب أسلوب حياتك. مع بطاقة رؤيا ماستر كارد كاش باك الائتمانية، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، وتذكر دائما أنه تطبق الشروط والأحكام.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيت ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها، أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3-19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
3: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة المساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس متساتيكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحث خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة، ووجه سموه بدعم المبادرة بمبلغ 10 ملايين درهم ليستفيد منها أكثر من 25,000 أسرة في إمارات الدولة. تعاملت فرق الإطفاء بالقوات المسلحة مع حريق عرضي ناتج عن احتراق بعض الأخشاب والذخائر القديمة في أحد مستودعات مدينة زايد العسكرية، وأكدت وزارة الدفاع أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا من عقب عطلة نهاية الأسبوع، وإن شاء الله تكون عطلة موفقة وسعيدة بالنسبة للجميع، وإن شاء الله يكون هذا الأسبوع أسبوع جميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويكون مليء بالنجاحات بالنسبة لكل واحد من مستمعينا ومستمعاتنا. نقول مساء الخير والسعادة لتعبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، ومع انطلاقة شورت كات ومستمرين إن شاء الله في التواصل ياكم لمدة ساعتين، ناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة. ولكن كالمعتاد نذكركم بأن صيف دبي دائما غير، خصوصا مع مفاجآت صيف دبي والمفاجآت المصاحبة لصيف دبي وهذه الفعاليات الممتعة. خلوني أخبركم عن هذه الأمسية، بتكون أمسية مختلفة تماما، لأن بتعيشون معاها يعني روائع الميدلي شو، وهذه الليلة اللي بتجمع مجموعة من الأسماء على مسرح واحد. عندكم شم حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، وأيضا دي جي المرعب. يعني بتكون أمسية رائعة بتعيشونها مع ميدلي شو تاريخ 31 من هذا الشهر في مركز دبي التجاري العالمي. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009، ونذكركم بأن التذاكر متوفرة الآن من خلال موقع platinumlist.net. هذا مو كل شيء في صيف دبي، هناك العديد والكثير من الفعاليات اللي تنتظركم في مختلف الأماكن، فعاليات ترفيهية كذلك أنشطة عائلية وحفلات غنائية بتعيشونها من خلال ليالي صيف دبي. وخلال ساعتنا هذه بنسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، والبداية بصوت الفنان راشد الماجد، يا كبر حظي على الخليجية 1009، ومن خلال انطلاقة شورت كات. نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية ونرجع مع أول فقرة من فقرات برنامجنا، وفقرتنا الأولى بتكون نفسرها تفاسيركم الجميلة اللي تعبر عن وجهة نظركم. بعد دقائق نترياها.

لا تفوت حصتك على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريد فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: فسرها فسرها. سبحان الله، نحن نقابل في حياتنا أشخاص مختلفين، أشخاص ذربين، وآخرين للأسف يعني ما يتفوهون إلا بأسوأ الكلمات وأسوأ العبارات اللي تعبر عنهم وعن شخصيتهم وعما بداخلهم كذلك. لكن خلكم من هالناس. اليوم بنتكلم عن الفئة الثانية. في البداية نقول مساء الخير والسعادة لتش مستمعتنا أمل أحمد، تقول مساء الورد يا مريم، ختمنا الأسبوع بالورد ونبدأ الأسبوع بالورد، ومساء رائع جميل جدا جدا وجدا يا رب. آمين يا رب. وهذا الشيء اللي نتمناه، بأن كل واحد منكم يعني

يحمل نظرة تفاؤلية للأيام القادمة اللي يعيشها واللي بيعيشها إن شاء الله في الأيام الجاية. أيضا يمع الشمسي مساك الله بالنور والسرور، وأيضا تحياتنا لكل متابعينا في هذه اللحظات، ودائما نتمنى نشوف أساميكم إلى جانب المشاركات والرسائل اللي بتواصلوني أنا من خلالها. إنزين، اليوم فسرها عندنا الكلمة الجميلة، عندنا نبى تفسير للكلمة الجميلة. سواء خطرت على بالكم كلمة طيبة أنتوا تحبون تسمعونها، أو كلمة طيبة ترددونها، أو تخبرونا مثلا عن مدى تأثير ومفعول الكلمة الطيبة على الآخرين، سواء في حياتنا الاجتماعية أو مجال العمل أو في الحياة أجمالا بشكل عام. أول ما يتبادر في أذهانكم يوم تسمعون كلمة طيبة، ومن تسمعون كلمة أو عبارة الكلمة الطيبة، شو أول شيء يخطر على بالكم، وكيف بتفسرون هذه العبارة إذا اعتبرناها عبارة اللي هي الكلمة الجميلة؟ إذن اليوم نبحث تفسير، وهذا التفسير أكيد يعبر عن وجهة نظر كل واحد منكم وطريقة فهمه لهذا السؤال. أكيد جميع المشاركات والإجابات نعتبرها صحيحة، لأن كل واحد منا يمكن يفهم العبارة، أو خلنا نقول يفسرها من زاوية مختلفة ومن منظور مختلف. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. يمكن حد منكم كذلك يعني فسر كلمة الكلمة الجميلة أو الكلمة الطيبة يمكن كلمة أو عبارة هنقالت له اليوم أمس أو مؤخرا، أو كلمة أنتوا شخصيا تحبون تستخدمونها إذا حابين تلطفون الأجواء. أيا كانت إجاباتكم بالتأكيد نستقبلها عبر وسائل التواصل المختلفة. مهم جدا تعاملنا بأسلوب جميل، بأسلوب راقي، أسلوب محترم مع الآخرين، وما نتفوه إلا بأجمل العبارات، عشان شو ما نلقى اللي ما يرضينا. مساكم خير وسعادة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولاقيها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: فسرها. يقال بأن الكلمة أسيرة الإنسان، فإذا تكلم بها صار هو الأسير. الكلمة أسيرة الإنسان، فإذا تكلم بها صار هو الأسير. هذا دليل على أهمية الكلمة عندما تخرج من الأفواه، ودليل على تأثيرها وانعكاسها أيضا على الإنسان. فاللي تبدر منه كلمة سيئة وما يحسن انتقاء ألفاظه وما يحترم الآخر، ما بيشوف الناس اللي يتقبلونه، ما بيحصل إنسان يتقبله ويحترمه، ونظرة الآخرين تجاهه دائما بتكون سلبية، وأساسا وجوده غير مريح. وفي المقابل الكلمة الجميلة تجعل الشخص محبوب، ووجوده مريح وسهل في التعامل، ونحب نقابل هذا الشخص ونحب نقضي معاه بعض الوقت، وكذلك يعني ناخذ ونعطي معاه في الكلام. انزين، اليوم طلبنا منكم تفسير للكلمة الجميلة، سواء خطرت على بالكم كلمة طيبة، كلمة جميلة، كلمة تجبر الخاطر، كلمة أنتوا تحبون تسمعونها، أو بشكل عام مدى تأثير الكلمة الطيبة والكلمة الجميلة على الآخرين. خلونا نشوف بشكل سريع بعض المشاركات والرسائل، ودائما أحب الوصف في مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا تحديدا. عبيرة تقول الكلمة الطيبة دواء للقلوب المجروحة. شفتوا كيف؟ حتى يوم يكون القلب مجروح، مجرد كلمة، هي كلمة طيبة، ممكن تشفي أو على الأقل تعالج وترمم هذا القلب المجروح، وإن شاء الله ما تنجرح قلوبكم. أمل تقول الكلمة الطيبة الصادقة أجمل الهدايا اللي تسبب شعور ما ينوصف. حاطة بين قوسين، المهم أنها تكون كلمة حقيقية وصادقة. تقول بعض الكلمات ترن في القلب والفكر حتى إذا أشخاصها فارقوا الحياة، ولكن لكلماتهم تأثير على نفوس الآخرين. فشو يستوي الطرف الآخر اللي تلقى منهم هذه الكلمات العذبة والكلمات الجميلة؟ يدعي لهم في حضورهم وغيابهم، لأن الشعور لا يذبل ولا يموت، الحمد لله دائما وأبدا. وشكرا لكل من أكرمنا بكلماتها الطيبة في كل الكون. بالفعل في بعض الأحيان يعني تجمعنا مواقف مع أشخاص قد نعرفهم، وقد يعني يمرون في حياتنا في موقف مرور الكرام، خلاص موقف واحد جمعنا فيهم وخلاص، عقب فارقناهم ويمكن ابتعدوا عنا وما نعرف شيء عنهم نهائيا، ولكن تبقى كلماتهم الجميلة هي اللي مزروعة في الخاطر. وفعلا يعني يوم يغيبون، سواء يرحلون عن حياتنا، هؤلاء الناس لقائنا فيهم كان عابر، سواء كان يعني في موقف معين عشناه معاهم، فعلا هذه الكلمة الطيبة دائما تخلينا نذكرهم بالخير. على فكرة يمكن ننسى اللقاء وننسى الكلام اللي دار في هذا اللقاء، وننسى أساميهم وننسى من وينهم هؤلاء الأشخاص، ولكن تبقى كلماتهم الجميلة خلنا نقول الخط اللي يربطنا فيهم، وهذا الخط يمكن مثل ما ذكرت مستمعتنا أمل يكون بيننا وبينهم دعاء جميل نابع من القلب، واعتقد ما في أحلى من الدعاء لمن تعرف ولمن لا تعرف، المهم أنه يربطك فيه الشيء اللي يربطك فيه الكلمة الجميلة والكلمة الطيبة. بدرية الشيبة، بدرية تقول مساء الخير، مساك الله بالنور. الكلمة الطيبة بلسم للقلوب وجسر للمودة ومفتاح لكسر القلوب، فهي تزرع الأمل وتجبر الخاطر. هذا الكلام في محله، دائما الكلمة الطيبة تحمل معاها أجمل وأسمى المعاني. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا، راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم ورسائلكم اللي نستقبلها على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. دقائق راجعين مع مشاركاتكم ورسائلكم، وإلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة وين ما تكون وجهتكم، والبداية من شارع الاتحاد. حاليا هناك كثافة مركبات من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، كذلك بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة على شارع الشيخ محمد بن زايد ازدحام وكثافة في المركبات، وتبدأ الزحمة من جسر الراشدية مثل ما ذكرنا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة دائما.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: على طاري الكلمة الطيبة والكلمة الجميلة اللي ممكن تكون كلمة شكر، كلمة ثناء، ممكن تكون كلمة تحفيز وتشجيع للطرف الآخر، أيضا ممكن تكون كلمة لطيفة تقال وقت الحاجة وفي الأوقات العصيبة. كما يقال لا شيء أقوى من الكلمة الرقيقة. فما هو تفسيركم وما هي نظرتكم تجاه الكلمة الجميلة؟ إذا طلبنا تفسير لكلمة الكلمة الجميلة، ما هو أقرب تفسير وأجمل تفسير؟

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: هذا الصيف خطت الأردن للمرة الأولى في تاريخها إلى أرض البطولة، أمة حاولت وتعثرت لعقود وصلت أخيرا إلى أكبر مسارح الكرة، وهي واحدة من 4 دول تخوض تجربة الظهور الأول هذا العام، إلى جانب جزيرة كاريبية صغيرة وسلسلة جزر بركانية في غرب أفريقيا وجمهورية في آسيا الوسطى. لم يكن الميدان بهذا الاتساع من قبل، شعوب بأكملها تذوق هذه اللحظة لأول مرة، عقود من المحاولة، وها هم أخيرا.
0: واحد صفر صفر تسعة
2: الخليجية دانت الأثير.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

فسرها. الكلمة الطيبة والكلمة الجميلة هي عبارتنا اليوم في فقرة فسرها، ونطلب منكم تفسير لهذه العبارة من خلال منظوركم الخاص، سواء تخبرونا عن مدى تأثير ومفعول الكلمة الجميلة أو الكلمات الجميلة اللي أنتوا شخصيا تحبون تسمعونها وأنتوا شخصيا تحبون تكررونها لتلطيف الأجواء، وكذلك خلنا نقول جعل المواقف بينكم بين الطرف الآخر مواقف جميلة فيها ذكريات جميلة، أو ربما تكون كالبلسم مثل ما ذكروا بعض المستمعين من خلال مواقف معينة قد يمر بها الطرف الآخر. نشوف بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. ما هي الكلمة الجميلة وما هو مفعول الكلمة الجميلة وما هو مدى تأثير هذه الكلمة؟ تقول مستمعتنا أمل: أحيانا الكلمة الطيبة تقال لتنقذك في الأوقات العصيبة، خذها معك ولكن كوردة وجففها، ولا تتعلق بها ولا بمن قالها، تعلق بالشعور فقط واستمر في الحياة فلن يبقى معك سواك في كل الأحوال والظروف. ربما على فكرة هذه الربما اللي حطيتيها بين قوسين واقعية، لأن الكلام الجميل صحيح له تأثير جميل، ولكن قد يكون له أكثر من تفسير. يعني علينا نحن ناخذ الشيء الجميل وناخذ الشيء المناسب، ويعني مثل ما يقولون ما نشطح. أيضا تحياتنا أحد المتابعين يقول: أعتقد الكلمة الجميلة هي حاجة كل إنسان فعلا، مهما كانت الظروف ومهما اختلفت الأوضاع وكذلك الأشياء اللي تمر علينا في حياتنا، كل إنسان في هذه الحياة أعتقد أنه محتاج وبحاجة إلى كلمة جميلة. تقول أمل: بالنسبة للوردة المجففة، تقول ذكرت أيام المدرسة يمكننا نجفف الوردة في كتاب الذكريات اللي ينقفل بمفتاح ونشوفها من أجمل الذكريات والصداقات الجميلة الحقيقية. أعتقد جيل الطيبين كلهم بيعرفون الكلام اللي كتبته وذكرته مستمعتنا أمل، هذه الذكريات الجميلة اللي مرت علينا كلنا. تقول أيضا: إذا ما قلت كلمة من الكلمات الطيبة والجميلة، تقول أحس بضيج، ما أقول إلا الكلمات الطيبة. هذا الشيء الجميل واللي يدل على جمال صاحب هذه الكلمات اللي تنبع منه أجمل الكلمات والعبارات. أيضا أحد المتابعين يقول: الكلمة الطيبة سحر، والكلمة الطيبة توطد العلاقات. هذا الكلام صحيح 100%، وكما يقال الكلمة الجميلة دائما تعتبر بمثابة هدية، هذه الهدية الجميلة اللي نقدمها من القلب للآخرين. هناك كلمات مثل ما ذكروا المستمعين لها مفعول السحر، تقرب المسافات وفعلا تبعث الراحة والطمأنينة في النفس. عشان كذي نحن يوم نكون في مزاج سيء أو لا سمح الله عندنا مشكلة، واجهنا ظرف من الظروف، ما نلجأ إلا للشخص اللي متأكدين أنه حتى لو ما ساعدنا في حل هذه المشكلة ممكن يساعدنا بالكلمة الجميلة وهذه الكلمة الطيبة اللي تخفف علينا هذا المصاب وتخفف علينا كل الألم اللي نحس فيه. زين، خلونا من هذه الكلمات اللي يعني خذتنا إلى منحة آخر. زين، بننتقل ياكم إلى فقرتنا التالية. سؤالي يقول: أباكم تعطوني اسم دولة زرتوها ولكن بشرط أنها تقع في قارة أفريقيا. اسم دولة زرتوها تقع في قارة أفريقيا، وإذا حابين تخبرونا عن أجمل وأبرز شيء شفتوه في هذه الدولة. أعتقد كل دولة من دول العالم يعني حتى لو تشابهت بعض الدول وبعض الوجهات، ولكن يبقى شيء يميزها. إذن أباكم تعطوني اسم دولة تقع في قارة أفريقيا زرتوها سابقا، وإذا حابين تخبرونا أجمل وأبرز شيء حبيتوه في هذه الدولة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرت يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي. يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي. يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية
4: 100%
3: خليجية. 1-0-0-9

0: الخليجية دانة الأثير.
1: صوت بلا صورة.
2: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
3: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونياً بالتقسيط.
4: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. تعاملت فرق الإطفاء بالقوات المسلحة مع حريق عرضي ناتج عن احتراق بعض الأخشاب والذخائر القديمة في أحد مستودعات مدينة زايد العسكرية، وأكدت وزارة الدفاع أنه تم السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم. كشفت الحكومة البريطانية اليوم خططا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي مدعوما من الخارج، وذلك في إطار مشروع قانون يشمل حظر أطراف أخرى بعضها مرتبط بروسيا. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن إطلاق مبادرة مشتركة مع 15 شريكا لتقديم مساعدات بقيمة 883.6 مليون يورو أي نحو مليار دولار، بهدف دعم مشاريع التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لصالح سكان غزة. أعلن مسؤول تركي اليوم أن بلاده أبلغت كندا رسمياً بأنها ستشارك عضواً مؤسساً في بنك الدفاع والأمن والمرونة، في خطوة تعزز الجهود متعددة الأطراف لتمويل مشاريع الدفاع والأمن لدى الدول الحليفة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس. 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: بما أن هذا الموسم موسم سفر، فبسألكم هذا السؤال: هل يا ترى حد منكم زار دولة تقع في قارة أفريقيا؟ إذا كانت إجابتكم بنعم، خبروني عن وحدة من هذه الدول. إذا زرتوا أكثر من دولة، خبروني عن وحدة من هذه الدول وشو أكثر شيء يميزها. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. دولة تقع في قارة أفريقيا.

0: 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. تقول مستمعتنا أمل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجمل الكلمات الطيبة هي مو بس كلمة نفتتح فيها خلنا نقول حوارنا مع الآخرين، أو خلنا نقول نرحب يعني بالآخرين أو أثناء مرورنا بالمكان نلقي السلام على الآخرين، ولكن تعتبر فعلا من أجمل الكلمات الطيبة اللي تبعث الراحة وكذلك تبعث شعور جميل في المكان اللي انت واجد فيه. تحية لك عبير النمر. طبعا تكلمنا وسألتكم سؤال، يا ترى هل لكم كانت لكم زيارة سابقة إلى دولة من دول أفريقيا؟ إذا كانت إجابتكم بنعم خبرونا عن اسم هذه الدولة وأكثر شيء حبيتوه في هذه الدولة. عبير تقول لا للأسف ما رحت، وإن شاء الله تكون لك الزيارة إلى إحدى دول أفريقيا إذا لك رغبة في زيارة واحدة من هذه الدول. أمل تقول لا أنا ما زرت ولا دولة أفريقية، ولكن إن شاء الله في القدر ممكن تكون هناك زيارة إن شاء الله يا رب. بوزايد مساك الله بالنور يقول زرت مصر، وأحلى شيء وأبرز شيء فيها الأهرامات. بالتأكيد الأهرامات اللي تعتبر من الأعاجيب اللي نشوفها في الجمهورية المصرية، وهناك بالتأكيد الكثير من الأشياء اللي تميز جمهورية مصر وكذلك شعب مصر اللي يتميزون بخفة الدم. أيضا رسالة من بنت زايد تقول مصر وأحلى شيء طيبة أهلها وابتسامتهم. أيضا عندنا رسالة أوكي وتقول أهل الضحك والوناس وأهل السعادة، هذه كلها أوصاف لمصر وأهل مصر. أيضا تحياتنا لمستمعتنا علي تقول زرت تونس بس ما خبرتينا شو أحلى شيء في تونس. هذه بعض المشاركات والرسائل، راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إذن هل كانت لكم زيارة سابقة إلى دولة تقع في قارة أفريقيا؟ إذا كانت إجابتكم بنعم خبرونا عن اسم هذه الدولة وأجمل شيء وأكثر شيء حبيتوه في هذه الدولة على رقم الاسمس 4000، وكذلك وسائل التواصل الأخرى نستقبل مشاركاتكم. ساعتنا الثانية فيها مجموعة من المحطات الغنائية المميزة، نبدأها بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله، هانت عليك على الخليجية ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42، المنامة 33 36، الدوحة 33 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42، أما الكويت 34 42، وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
3: اسم علم سمى.
4: قبل ما ننتقل إياكم إلى فقرة اسم على مسمى Part 1 خلونا نشوف مشاركات ورسائل المستمعين، وسألناكم هل كانت لكم زيارة سابقا إلى إحدى دول قارة أفريقيا؟ ما اسم هذه الدولة؟ وإذا حابين تخبرونا أكثر شيء حبيتوه وشتكم لزيارة هذه الدولة. نقول مساء الخير والسعادة مرة ثانية أمل أحمد، تقول عودة إلى الموضوع الأول اللي تكلمتوا فيه عن الكلمة الطيبة ومدى تأثيرها على الآخرين، تقول الاعتذار وقبول الاعتذار من أجمل الكلمات الطيبة، يعني سامحني وسامحتك. تقول سابقا في ميالس الأمهات من ينتهي الميالس

لس يقولون مشكورين ما قصرتوا، سامحونا تعبناكم، سامحونا أزعجناكم، والرد يكون أبد حياكم من سرتوا لنيتوا. وتقول نفتقد في بعض الأحيان كلمة سامحونا، حلو التصافي وسامحيني طول أوكي تحياتنا لك. تقول حلوة كلمات التسامح، وكذلك نستسمح من الآخرين حتى في الأمور العادية وكذلك اللقاءات العابرة. تحياتنا لك أمل، وشكرا على تواصلك الدائم والمستمر ريانا. انزين، بالنسبة للدول اللي زاروها مستمعينا واللي تقع في قارة أفريقيا، عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول مصر، أيضا المغرب. عندنا رسالة من مستمعنا عبد الله يقول زرت زنجبار. على فكرة زنجبار واحدة من الدول اللي أنا يعني إن شاء الله حاطنها في المخطط، يمكن أزورها قريبا إن شاء الله. انزين، قارة أفريقيا لها اسم آخر، تسمى بالقارة السمراء، ولكن لماذا؟ يقولكم سبب التسمية لأن أغلب سكان القارة هم من أصحاب البشرة السمراء، ويقدر عددهم بأكثر من 75%. نعرف أن القارة قارة أفريقيا تحتوي على 54 دولة، ويوجد بها أكثر من 1200 لغة، ومن أكثر اللغات انتشاراً الإنجليزية، الفرنسية، العربية والسواحيلية، اللي تشبه يعني إلى حد كبير اللغة العربية. وأكبر دولة من حيث المساحة في أفريقيا هي الجزائر. إنزين، تكلمنا عن الدول اللي زرتوها سابقا في قارة أفريقيا، ولكن هالمرة بسألكم سؤال عن الدولة اللي تتمنون زيارتها، ما زرتوها ولكن يمكن سمعتوا عنها أو حد مدحها، يعني زار هذه الدولة ومدحها أمامكم، أو شفتوا صور فيديوهات خلتكم يعني تتحمسون أكثر لزيارة هذه الدولة اللي تقع في قارة أفريقيا. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى. اليوم بنحط الرحال إلى وحدة من الوجهات الأفريقية، بنتكلم عنها، عن الشيء اللي يميزها، وهل تنفع للسياحة ولا لا. ولكن خبروني، ما هي الدولة الأفريقية اللي تتمنون زيارتها؟

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكين، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لينة،
3: ما تقوى على لينة.
2: والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
3: أول عناوين، أول عناوين.
2: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار، كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورتله تلاوين. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
3: أكبر من
2: المنار. ما تحب الحياة إلا محبينا، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها، والتراحيب في عيون العيال الصغار منشأ أول معرفتنا وتكوينها، بين حيرة سنين وبين لحظة قرار تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار، لو يعلي ابناها ما نسى طينها، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين. طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينها،
3: يسرقون الدموع اللي على عينها.
2: احسبني على الدنيا طويل المزار، لين قدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وين.
1: أشعار،
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: شيء واحد. بما أن اليوم تكلمنا عن أفريقيا، عن القارة السمراء، طلبنا منكم تعطونا اسم دولة تقع في قارة أفريقيا ما زرتوها سابقا. طبعا قارة أفريقيا فيها الكثير من الدول، أكثر من 50 دولة، ولكن يمكن بالنسبة لبعض الناس لا يفضلون السفر إلى آسيا، إلى أوروبا، إلى حتى أمريكا، ولكن أغلب الدول الأفريقية يمكن للحين ما زاروها، ويمكن يعني لأسباب مختلفة. عموما ما هي الدولة اللي تقع في قارة أفريقيا ما زرتوها سابقا؟ يمكن سمعتوا عنها وايد، خصوصا مع وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الفيديوهات والصور الخاصة بالوجهات المختلفة، يمكن شفتوا بعض اللقطات، بعض الفيديوهات والصور، بعض الأشخاص يمكن زاروا هذه الدولة وهذه الوجهة ويمدحونها وايد، وبالتالي اتحمستوا لزيارتها. فخبرونا عن اسم هذه الدولة أو هذه المنطقة أو المدينة، خلنا نقول، اللي تقع في قارة أفريقيا وتتمنون زيارتها، ما زرتوها سابقا ولكن تتمنون زيارتها. أمل تقول ممكن جنوب أفريقيا وتنزانيا، فيها الطبيعة الرائعة، وأيضا تقول ممكن زنجبار وبعض الأماكن في المغرب، وتقول يمكن يتحقق الحلم ونزور في يوم من الأيام تونس الخضراء. تحية لك يا أمل، إن شاء الله إن شاء الله تكونين يعني تزورين واحدة من هذه الدول اللي ذكرتيها في هذه المشاركة. رسالة من أحد المتابعين يقول بما أن نتكلم عن السفر بشكل عام، يقول زرت حيدرباد. حيدرباد طبعا تقع في قارة أفريقيا، قارة آسيا. عندنا فهد الشرياني يقول المغرب. هذه مجموعة من المشاركات بالوجهات اللي مستمعينا ما زاروها سابقا ولكن يتمنون زيارتها. بعد شوي بنشوف المشاركات الأخيرة وبنحط الرحال في وحدة من الدول اللي مؤخرا يعني صار لهم تقريبا 4 أو 5 سنين انتعشت السياحة في هذه الدول وأصبحت يعني مشهورة سياحيا. قبل كانت بالنسبة لبعض الناس يمكن كانت معروفة سياحيا، ولكن في السنين الأخيرة بدأت تنتعش، والكثير من الناس خصوصا في دول الخليج يزورون هذه الدول أو هذه الوجهة تحديدا. بخبركم عنها وبنخبركم عن سبب تسميتها باسمها، وكذلك أبرز المعالم الموجودة فيها. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حالياً على شارع الاتحاد هناك ازدحام وكثافة في المركبات، وتبدأ الزحمة من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عندنا شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه إلى نفق المطار، هناك أيضاً كثافة مركبات. وأخيراً عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من بعد جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائماً أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظاً على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: اليوم جولتنا بتكون إلى إحدى الدول الأفريقية وكذلك إحدى المدن الأفريقية، ولكن خبروني، هل يا ترى عندكم نية أو تتمنون أو تبون تزورون وحدة من دول أفريقيا؟ خبرونا عنها.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
0: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: الدكتور مهند الوادية.
8: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.
0: الخليجيه 1009.
9: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. اليوم ناخذكم نروح إلى قارة أفريقيا وتحديدا جوهانسبرغ اللي تعتبر أكبر مدن جنوب أفريقيا. يقولكم عرفت المدينة لفترة طويلة باسم جوبرغ. طبعا مثل ما نعرف عربيا وعدنا هني في الشرق الأوسط دبي هي مدينة الذهب، ولكن في قارة أفريقيا جوهانسبرغ هي المدينة اللي تلقب بمدينة الذهب. ويعتقد البعض أنه لولا اكتشاف الذهب هناك لما وجدت هذه المدينة، وكان اقتصاد المدينة يعتمد على الذهب، ولكن مع مرور الزمن تنوع النشاط وأصبحت تعتمد على أمور أخرى طبعا في اقتصادها. ترجع تسمية مدينة جوهانسبرغ بهذا الاسم إلى اسمي رجلين، أحدهما جوهان ريسك وهو كاتب كبير في مكتب المسح العام للأراضي في مقاطعة ترانسفال، والثاني كريستيان جوهانس جوبرت رئيس التعدين وعضو البرلمان. مثل ما نعرف في السنين الأخيرة يمكن سمعنا وايد ناس يسيرون جنوب أفريقيا، وانتعشت السياحة في جنوب أفريقيا بين الخليجيين تحديدا، وذلك بسبب تنوع أماكن الجذب السياحي من طبيعة، أنشطة ترفيهية، مغامرات، كذلك عندهم ثقافة وفنون ومتاحف، وكل هذه الأمور موجودة في جنوب أفريقيا. وقد يكون أيضا أحد الأسباب الرئيسية هو الجو والطقس. ليش؟ لأن فصل الشتاء في جوهانسبرغ يمتد من يونيو إلى شهر أغسطس. ومن جوهانسبرغ نختم برنامجنا ونقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا اليوم في شورت كات. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. نختم البرنامج بصوت الفنان راشد الماجد، اخترت لكم هذه المحطة الغنائية الرائعة، أهديها للجميع ولكل من تواصل يانا اليوم خلال برنامجنا. كنت ياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة، ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لطاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009
0: كانت الأثير.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
5: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
6: جزيرة ياس أبوظبي.
3: الخليجية 1009.
7: صيفنا في مدينة دبي دائما مختلف مع مفاجآت صيف دبي، خصوصا مع أجواء بيت ذا هيت في الموسم الخامس، أجواء مليئة بالمتعة الطرب والترفيه، ومع بيت ذا هيت بتكونون على موعد مع طلال سام وسلطان المرشد تاريخ 21 أغسطس. الفعاليات تقام في مركز دبي التجاري العالمي القاعة رقم 8، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وزارة الدفاع السيطرة على حريق عرضي في مستودع بمدينة زايد العسكرية. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. بريطانيا تعتزم حظر الحرس الثوري الإيراني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الإخبارية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. تعاملت فرق الإطفاء بالقوات المسلحة مع حريق عرضي ناتج عن احتراق بعض الأخشاب والذخائر القديمة في أحد مستودعات مدينة زايد العسكرية. وتؤكد وزارة الدفاع أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات، وتدعو الجميع لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. في خطوة تعزز سلامة المنازل وتدعم استقرار الأسر، تتواصل في دولة الإمارات مبادرة حصنتك من خلال استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026. المزيد في التقرير التالي مع زميلة صفاء رزق.
3: في كل بيت قد تصنع لحظة إنذار مبكر الفارق بين الخطر والنجاة، ومن هنا تتواصل مبادرة حصنتك في دولة الإمارات عبر استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي. المبادرة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 من خلال تعزيز سلامة المنازل ودعم استقرار الأسر وجودة حياتها. وبدعم يبلغ 10 ملايين درهم تستهدف حصنتك أكثر من 25,000 أسرة في مختلف إمارات الدولة، دون أن تتحمل هذه الأسر تكاليف الأجهزة أو الصيانة أو رسوم الاشتراك السنوي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة خلال عام 2026 بالتوازي مع مسح شامل وزيارات ميدانية للأسر المستفيدة لضمان جاهزية أجهزة السلامة وسرعة الاستجابة عند الحاجة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. وأوضحت القيادة العامة أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين وبإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني العدواني والإبلاغ عنها فوراً. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وأنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم. كشفت الحكومة البريطانية اليوم خططاً لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديداً للأمن القومي مدعوماً من الخارج، وذلك في إطار مشروع قانون يشمل حظر أطراف أخرى بعضها مرتبط بروسيا. وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه بموجب مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان هذا الأسبوع سيواجه أي شخص يثبت دعمه أو مساعدته لهذه الجماعات عقوبة تصل إلى 14 عاماً في السجن. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن إطلاق مبادرة مشتركة مع 15 شريكاً لتقديم مساعدات بقيمة 883.6 مليون يورو أي نحو مليار دولار لدعم غزة. وذكرت المفوضية أن مبادرة فريق غزة التي أطلقت خلال اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل تهدف إلى دعم مشاريع التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لصالح سكان القطاع، وتضم المبادرة 12 دولة أوروبية واليابان إضافة إلى البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وفقا للمفوضية الأوروبية. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. تعرضت غابة فونتينيبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي مساء أمس في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام، وأرسلت طائرتان من طراز داش من جنوب فرنسا للمساعدة في السيطرة على الحريق، بينما يتوجه وزير الداخلية لوران نونيز اليوم إلى فونتينيبلو التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن باريس والمعروفة بقلعتها التي تعود إلى الحقبة الملكية والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدا إلى ملعب AT&T في مدينة أرلينغتون، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا وفرنسا في أولى مواجهتي الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 في قمة أوروبية مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المنتخبات التي قدمت مستويات ثابتة ونتائج مميزة خلال مشوار البطولة، سعيا لحجز أولى بطاقات التأهل إلى المباراة النهائية. ختام النشرة الإخبارية، نلقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ست المساء على ساعة الخليجية.
6: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
8: الخليجية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1-0.

0: ومساكم ورد وسعادة وراحت بال ما تغيب عن بالكم مستمعين. ومساء الخير عليك يا عبد الله.
1: مساك الله بالنور السرور اليازية. ويلكم باك ويلكم باك.
0: ثانك يو ثانك يو عبد الله.
1: شو أخبارك؟ شو هالإجازة هذه السريعة والجميلة؟
0: لا كنت صراحة وايد أحتاج هاي الإجازة وارجع لكم شي
1: فريش فريش ما شاء الله.
0: طاقة جديدة وحلوة وكلها ترى على فكرة أنا صارت لي أكشنات والحين لازم أتكلم وياكم. أيوة. عن الموضوع
1: أحب الأكشن.
0: لازم يعني في كم من شغلة صادفتني أباكم أنتوا بعد يا مستمعينا بندش في نقاش وحوارات على هاي المواضيع. شوفوا أنا تقريبا سافرت ما 9 أيام يعني تقريبا أني أنا ودرت سيارتي أسبوعين ما سقتها.
1: نعم.
0: فتخيل أمس أول ما وصلت عند البيت كنت بشغل سيارتي ما تشتغل.
1: أفا
0: ما تشتغل يا جماعة ما تشتغل.
1: ليش؟
0: السويتش حتى أبا أفتح الباب ما يفتح ولا
1: بطارية.
0: شيء قلت أكيد البطارية
1: هي.
0: بس وتوني أنا من جريبة مغيرة بطاريتي بس لأن عشان أخبركم أكثر أنا موصلة بطارية سيارتي في كم من شغلة يعني الأكسسوارات الخاصة بالسيارة. فتشي ولا تشي طلعت شو تسحب الكهرباء. أوه. وأنا ما كان عندي أي علم بهالموضوع. وفي تكنيك يسوونه في شيء اسمه يعني كل سويتش اللي هي أسوي أون ولا أوف بحيث لو يعني احتجت أني أسافر فترة طويلة أكثر من أسبوع
1: بالضبط.
0: السيارة ما تشتغل
1: بالضبط.
0: فلازم أفصل الكهرباء يعني أو أشيل واير البطارية
1: صح.
0: بس قالوا لي لا تشيلين واير البطارية حطي هذا الكل سويتش الصغير الفص هذا بيساعدك. وصراحة معلومة جديدة يعني حتى متابعين ياسين يخبروني وينصحوني سوي شي لا تسوين شي ما كنت أعرف هاي المعلومة.
1: أوف.
0: ما كنت أعرف وأنا ما شاء الله علي يعني مع تعديلات سيارتي
1: هي.
0: يعني صدق صرف يعني سحبة الكهرباء يعني وياس يقول الحين كيف أداوم اليوم. لكن اتصرفت ما عليكم اتصرفت
1: الحمد لله يا رب
0: والأمور تمام. هذا بس أكشن واحد يوم وصلت.
1: هذا أكشن واحد من الأكشنات
0: هاي يوم وصلت هاي بس يوم وصلت. أخبركم أكشنات السمرة.

بس ان شاء الله مستمرين معاكم مستمعينا. خبرونا انتم يعني مستمعينا شو تسوون، شو المواقف اللي تصادف يعني تصادفكم يوم تسافرون او يوم ترجعون تنصدمون استوت لكم. شاركونا على الاس ام اس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجيه 1009. بنطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذيره خياله. تورد على يم من غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، كنه على روحي تهافت اهواله. يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهلي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، ويهيج اشجاني اللي هب ذعداء، ليت النسيميين منهم رسالة، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلاله، أمشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعالي من تلاله، لا في الهوى رحمة ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي في طرقات دبي الرئيسية، شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد ازدحام مروري من الورقة واحد إلى وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة. أما شارع الاتحاد أيضا يشهد ازدحام مروري بادي من مترو القرهود وبالاتجاه إلى الشارجة. أما شارع الإمارات العابر يشهد كثافة مركبات بادية من العوير وبالاتجاه إلى الشارجة. عدا ذلك كافة الطرق والشوارع يعني الحركة فيها انسيابية وعادية. تقفوا وهلا هلا بعماركم ودرب السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة واحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

الايقاعات والمكسات دي جي المرعب. من اول نغمة لاخر ايقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: مساكم الله بالخير مستمعينا، وفي ساعتنا الأولى من برنامجكم دوت خليجي، اليازية موجودة ورجعت بالسلامة
2: ما شاء الله، الله تبارك الرحمن موجود. الحمد لله على السلامة مرة ثانية وعاشرة وعشرين.
1: الله يسلمكم يا رب، الله يسلمك يا عبد الله، نمسي عليك بالخير يا عبير، تقول ويلكم باك يا اليازية، ثانك يو وايد يا عبير النمر
2: يا عبير.
1: وتمسي عليك بالخير عبير،
2: يطول بعمرها يا رب.
1: خلونا أخبركم أو كونوا جاهزين مستمعين، كونوا جاهزين لليلة بتكسرون فيها الروتين ميدلي شو في دبي، نجوم وطاقة وأجواء ولا أروع، شم حمدان، محمد الشحي ودافي وآلاء الهندي ودي جي المرعب على المسرح، كل هالنجوم إن شاء الله راح تشوفونهم ب 31 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. شو تتريون؟ احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net.
2: حلو جدا، أتري هاي الليلة
1: الحفلة والمدلي يا عبد الله،
2: يعني
1: أنا أي أغاني فيها مدلي يعني تجميع وشي أنا وايد أحبها.
2: بالضبط هذا الشيء،
1: أنا من محبي المدلي، اليوم يجمعون أغاني من يعني من المغنيين وشي ويحطونها وايد أحب صراحة.
2: لا وأنا حبيت اللاينب، حبيت اللاينب لأن ما شاء الله كلهم نجوم من النجوم الشباب المبدعين صراحة. صحيح. ويعني من بعضهم أصدقاء، فأتمنى إن شاء الله تعالى نستمتع بهذه الليلة الأكثر من رائعة
1: إن شاء الله. شو عندك لي سالفة؟ نكمل سوالف السفرة ولا لا؟
2: هي اختي أنا خلاص، أنا اليوم اعتزل، يعني اليوم أنا ضيف كالعادة، دائما أنا ضيف يوم تكوني موجودة، بس اليوم ضيف ضيف لي.
1: فشوفوا هذا الأكشن الأول.
2: أيوة.
1: الأكشن الثاني،
2: شو الأكشن الثاني؟
1: نحن صادف أنا مسافرة ألبانيا، وألبانيا حلو. معروفة يعني ما أحس إنها وايد معروفة كثر ما يعني عند الأجانب، لأني ما شفت فيها عرب وايدين صراحة. be honest with you. إنزين قولوا منو هناك مسوي كونسرت؟ واحد من الفنانين توقع يا عبد الله.
2: منو؟
1: يعني مغني كبير ومعروف وله صيت عالي. لا مو بعربي،
2: مو بعربي،
1: كاني ويست.
2: أوه.
1: تخيلوا ان انا في هاي في هاك اليوم كنت راجعه من مدينه تبعد عن العاصمه تجيب 6 ساعات.
2: اوكي،
1: فخلاص خلصت بلاني كامل، فخلاص برجع العاصمه لان الصبح طيارتي.
2: زين،
1: واحنا حاجزين الفندق.
2: زين،
1: وصلنا، وانا قبلها وين كنت؟ كنت في وادي، وهالوادي يعني في عين طبيعيه سبحان الله اسمها بلو اي.
2: واو،
1: رهيبه رهيبه رهيبه. فهناك ما شيء رسال، ونحن مستمتعين وهايك وغيره وكيف
2: مقطوع عن العالم
1: في الطبيعة ومندمجين ومنتبهين على تلفوناتنا.
2: hey.
1: ترى راعي الفندق يتصل بنا يأكد يعني يبقى كونفرميشن. أكيد خلاص نحن مسوين الكونفرميشن من بوكينج يعني من البرنامج. فخلاص أنت ليش وإحنا مفاهمين الموضوع؟ وصلنا في الليل آخر يعني 10:30 11 شي واصلين، يعني خلاص نحن قلنا بنرقد وها خلاص.
2: بالضبط بالضبط.
1: وليش ما نتفاجأ الغرفة متكنسلة؟
2: أوفا،
1: تخيلوا والله حجة المانجر اللي يوم كلمناه قال لا انتوا ما رديتوا علي، وانا حاولت اتصل بكم واكلمكم وما ادري شو، انتوا ما تردون علي، فخلاص اضطريت اني اكنسل حجزكم واعطيها حق حد غير.
2: الله الله،
1: وما درينا ليش، وفجأة قلنا يلا بندور فنادق، الفنادق ضو. كل فندق مبدأ بل أترابل، تخيل، ونحن مو فاهمين بعدنا
2: موسم.
1: فقلنا لها لصاحب هذا، قلنا له اتصرف، ما حد قال لك دبر لنا وما أدري شو من هالكلام. شاف فندق حذالة، فهو يعني ما المش حالك.
2: أوكي.
1: لكن الحمد لله
2: المهم
1: خلاص
2: نرجد.
1: مضطرين يا عبد الله، يعني تسوي قد ما تقدر عشان ترقد، باكر ورانا طيارة 6 ساعات.
2: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: فيقولكم رضينا بالأمر الواقع ويزيد علينا السعر. قلت له ليش نحن مو فاهمين، صبر، مو فاهمين ليش الأسعار عالية في هاليوم، مع أننا نحن قبلها حاجزين، يوم حاجزين كانت الأسعار جدا
2: طبيعية.
1: عادية. قال لنا والله عشان الكونسرت. قلنا له عفوا، كونسرت النوم؟ قال كاني ويست. تالنتد في مصر الحين مو تخيل الحين مو مسايرين الكونسرت ولا جايين علشان جايين سياحة. بتخيل كل هاي المعمعة الله يعني ما أعرف شو نقول بس يعني الله يسامح كاني وس اللي كسل حجزنا وراح راعي الفندق أعطاه حق حد غيرنا. وتخيل أن يعني مضاعفين الأسعار بس الكونسرت كانت يوم. وتخيل أن الكونسرت فيه 60,000
2: واو
1: 60,000 تخيلوا 60,000 حاضرين الكونسرت تخيلوا
2: واو.
1: قولوا كيف عرفت هاي التفاصيل اسألني.
2: دورتي
1: ما دور
2: ها عير
1: وأنا راجع في الطيارة
2: هي.
1: قال لي المضيف أنت راجعة من الكونسرت؟ قلت له لا منو قال لك أن أنا سايرة كونسرت؟ أنا سايرة سياحة
2: هي.
1: قال لي أغلب اللي موجودين هني 90% أمس جايين واليوم مروحين عشان الكونسرت. تخيلوا انت تكون انت شي عبد الله.
2: لا سوري انا ما اسويها ابدا.
1: ممكن مستمعينا هاي سؤالي لكم مستمعينا انتم ممكن تسافرون مكان عشان تحضرون مثلا لمغني انتم تحبونه سواء كان اجنبي او عربي تسوونها انت تسويها؟
2: لا ما اسويها صراحه.
1: واذا اصاله
2: حتى لو
1: ما تسويها صح ما تسافر صد ورده
2: من يوم. فنانتي المفضلة لكن ما أسويها أبدا.
1: بس لو كانت موجودة هني
2: في الإمارات أهلا وسهلا إن شاء الله في أي إمارة أنا حاضر ولكن
1: بس
2: أني أسافر
1: خارج الدولة؟
2: لا لا
1: والله أني انصدمت أن 90% من اللي موجود في الطيارة وياي كلهم جايين عشان الكونسرت. بعد أعمار أوف. يعني عوائل مع الصغارية
2: والشباب
1: وبنات مراهقين
2: يلا يلا يلا يلا يلا يلا.
1: وسألت واحد قلت له يعني معقولة أنت جاي من دبي؟ هو أجنبي. قلت له معقولة أنت جاي من دبي إلين ألبانيا عشان كونسرت وراجع؟ قال أنا فناني المفضل كاني ويست وين ما يكون بسير له.
2: يلا
1: يعني استعجلت بس يعني قلت في ناس شي. وأنتوا مستمعينا أنتوا تكونون نفسهم ولا لا؟ شاركوني عبر 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: فريدية.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تعاملت فرق الإطفاء بالقوات المسلحة مع حريق عرضي ناتج عن احتراق بعض الأخشاب والذخائر القديمة في أحد مستودعات مدينة زايد العسكرية. وتؤكد وزارة الدفاع أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات، وتدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتولى حماية الممر المائي الاستراتيجي. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران جنبا إلى جنب مع إطلاق عملية أمريكية قال إنها لحماية مضيق هرمز. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن إطلاق مبادرة مشتركة مع 15 شريكا لتقديم مساعدات بقيمة 883.6 مليون يورو، نحو 1 مليار دولار، لدعم غزة. وذكرت المفوضية أن مبادرة فريق غزة التي أطلقت خلال اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل تهدف إلى دعم مشاريع التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لصالح سكان القطاع. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الجوجلكم على الخليجية 1009. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: ونمسي عليكم بالخير مستمعين، وفي ساعتنا الثانية من برنامج دوت خليجي مع اليازي وعبد الله.
3: يا مرحب الساعة.
2: منو مستانس اليوم؟ منو مستانس؟
3: أنا دوم مستانس يوم أشوفك عندنا هني في الاستديو.
2: يلا الحمد لله، أهم شيء مستانس.
3: إنك إنسانة تبثين الفرحة.
2: يلا الحمد لله. أهم شيء إحنا نبث الفرحة، وعندنا لكم يعني يوم جدا جميل وفرقة مميزة انشهرت انها يعني تبث الفرح والسرور والوناسة وكل شيء يخص السعادة.
3: فيكم طرب؟
2: فينا. ميامي شو في كوكاكولا أرينا ان شاء الله بتترياكم هاي السنة. يعني طبعا نحن عشنا وياهم اجمل الاشياء، يعني اجمل الاغاني وياهم، لكن هالمرة بيرجع لنا بنسختها الثالثة والمختلفة كليا. بنحتفل وياكم بنبض ميامي الحقيقي اللي انتو الجمهور فيه، انتو اللي طبعا رافقتوهم دائما وأبدا في رحلتهم الممتعة بالغناء والتصفيق وأيضا الفرح، وكنتوا السبب انكم تحولون كل عرض إلى ذكرى ما تنسى. ميامي شو مهدى إليكم، أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح. بيفاجئوكم طبعا مثل ما أنتوا راح تفاجئونهم بحضوركم القوي والكبير والجبار، وأنتوا بتكونون شركائهم في صناعة العرض. استعدوا لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة ثانية، ليلة مليئة بالحماس المفاجآت واللحظات الحلوة والفريدة اللي ما راح تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية يعني تخليكم تحسون أنكم في قلب الحدث. العرض كله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي. لا تفوتون الفرصة، شو تتريون؟ احجزوا تذاكركم عبر كوكاكولا أرينا دوت كوم أو عبر بلاتينوم ليست دوت نت، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. لكن عندنا تذاكر لكم.
3: يا سلام.
2: يعني نحن كريمين وأنتوا تستاهلون عشان تفوزون بتذكرتين مقدمة من الخليجية 1009 لكم. شو سؤالنا يا عبد الله؟
3: سؤالنا دامنا نحن نتكلم عن ميامي شو، سؤالي لكم: في أي عام انطلق أول عرض لميامي شو؟ في أي عام انطلق أول عرض لميامي شو؟ خلنا نعطيكم احتمالات. 2022 ولا 2023 ولا 2024؟
2: 23. شو رايكم؟ نستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. عيد السؤال لهم للي ما سمع.
3: اول مرة انطلق عرض ميامي شو في اي عام كان؟ هل 2022 2023 ولا 2024؟
2: وايد سهلة
3: صح؟
2: احنا ما صعبنا عليكم.
3: سهلة.
2: يلا مثل ما قلنا، في اي عام انطلق ميامي شو؟ في اي عام 23؟ نستقبل مشاركاتكم عبر

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي في طرقات دبي الرئيسية شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد ازدحام مروري من الورقة، بادي من الورقة واحد إلى بالاتجاه إلى الشارجة، أما شارع الاتحاد أيضا يشهد ازدحام مروري بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، أما شارع الإمارات العابر فيشهد كثافة مركبات بادية من العوير وبالاتجاه إلى الشارجة، عدا عن ذلك باقي الشوارع الحركة فيها انسيابية وعادية. اتقفوا وهلا هلا بعماركم ودرب السلامة.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في أول مباراة نهائية عام 1930 اختلف الفريقان حول الكرة التي سيستخدمانها. أرادت الأرجنتين اللعب بكرتها وأرادت الأوروغواي اللعب بكرتها، لذا قرر الحكم أن يلعب كل فريق شوطا بكرته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1، ثم بدأت الأوروغواي الشوط الثاني بكرتها وسجلت الأوروغواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية، نفس الملعب، كرتان مختلفتان، كأس واحد.
2: 1-0-0

0: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. أحصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من جديد وفي برنامجكم دوت خليجي، ومسي عليكم بالخير وعليك يا عبد الله.
1: يا مرحبا الساعة.
0: احنا كان سؤالنا لشو عبد الله؟
1: لمسابقة ميامي
0: الوحيدة
1: شو. نعم
0: عندنا، وشو كان سؤالك يا عبد الله؟
1: سؤالي كان يقول متى انطلق ميامي شو، في اي عام انطلق اول عرض لميامي شو؟ طبعا اظني هي واضحه، لان يقولكم الحين لاول مره في دبي للعام الثالث، فيعني واضحه شويه رياضيات شويه رياضيات.
0: طبعا احنا وصلتنا اجابات من المستمعين، نمسي عليك بالخير مستمعنا احمد علي، ومستمعنا فارس صالح عبد الرحيم، ومستمعتنا ام شمه، نمسي عليكم كلكم بالخير. وهزاع الشحي، هزاع الشحي صراحة غلط لأن جاوب 24.
1: لا يا هزاع، لا لا لا،
0: إجابتنا 23. أنا غششتكم،
1: عطتكم الجواب دايركت، ماشي 1-2 يعني.
0: أساعدكم عشان تفوزوا، لكن إحنا عندنا اليوم فايز واحد. خلونا نشوف الكمبيوتر بيختار منو.
1: يلا هيا بنا يا كمبيوتر،
0: ونقول مبروك لأحمد محمد علي، مبروك
1: مبروك.
0: تذكرتين لميامي شو بتاريخ 29 أغسطس، إن شاء الله قسم الجوائز راح يتواصلون معاك ويخبرونك التفاصيل وعلى كيفية إرسال هذه التذاكر.
1: ألف مبروك. الساعة الجاية إن شاء الله ندردش وياكم بعد سوالف زيادة، نشوف أكشنات اليازي. اليوم يوم الاعترافات، اليوم نبغى نعرف كل التفاصيل.
0: أهم شيء التفاصيل.
1: أيوة.
0: أنت تعرف إني أنا ما نزلت ولا شيء، بعدني.
1: شوف يعني قلت لك خلي كريمة ويانا ونزلي.
0: لا والله، مع أني حاولت يعني أنزل في الستوري مقتطفات بسيطة، بس أما الأشياء اللي ثانية اللي
1: تحتاج تفاصيل
0: الأدت إن شاء الله بعدين إن شاء الله. عندي شغل في الدوام الحين،
1: بعدين بشوفكم
0: بعدين السفرة. ما لازلنا مستمرين معاكم مستمعينا، وإذا حابين تشاركون ويانا وتسولفون علينا على 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني أبادل لساءه بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان في ايدي افرح انسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجيه،
2: اشعار فزاع على الخليجيه.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: أنا الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقبض طفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
3: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: رئيس الدولة يعزي هاتفيا أمير قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. ترامب يعلن بدء السيطرة على هرمز وعودة الحصار على إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعزيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما قدم سموه تعزيه إلى عموم آل ثاني الكرام، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها، وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. وأوضحت القيادة العامة في بيان أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين وبإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني العدواني والإبلاغ عنها فورا. هذا وشددت القيادة العامة البحرينية على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وبدورها كانت قد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وذكرت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الهجمات عن الجهات المختصة. وفي الأردن أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية ولم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتولى حماية الممر المائي الاستراتيجي. وقال ترامب إن أمريكا ستكون حامية مضيق هرمز، مضيفا أنه سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة عبر المضيق، وأضاف أن العملية ستبدأ على الفور. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وأنه يتعين تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي الحيوي. إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران جنبا إلى جنب مع إطلاق عملية أمريكية قال إنها لحماية مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري على إيران. والآن إلى هذا التقرير. في خطوة تعزز سلامة المنازل وتدعم استقرار الأسر، تتواصل في دولة الإمارات مبادرة حصنتك من خلال استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
3: في كل بيت قد تصنع لحظة إنذار مبكر الفارق بين الخطر والنجاة، ومن هنا تتواصل مبادرة حصنتك في دولة الإمارات عبر استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي. المبادرة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 من خلال تعزيز سلامة المنازل ودعم استقرار الأسر وجودة حياتها. وبدعم يبلغ 10 ملايين درهم تستهدف حصنتك أكثر من 25,000 أسرة في مختلف إمارات الدولة دون أن تتحمل هذه الأسر تكاليف الأجهزة أو الصيانة أو رسوم الاشتراك السنوي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة خلال عام 2026 بالتوازي مع مسح شامل وزيارات ميدانية للأسر المستفيدة لضمان جاهزية أجهزة السلامة وسرعة الاستجابة عند الحاجة.
1: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
5: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الخليجية 1009.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: ونمسي عليكم مستمعينا في برنامجكم دوت خليجي، وفي آخر ساعة لنا الحين. الساعة عندنا في الاستوديو الساعة 8:06 يا عبد الله.
3: يا مرحب الساعة، والله الوقت
2: صح صحت انت صح صح.
3: أربع قهاوي شارب لين حينه
2: والله
3: وفي البيت اثنين، فالحمد لله رب العالمين.
2: الله يحفظك يا عبد الله، الله يحفظك
3: جميع ان شاء الله.
2: بس خف شوي خف شوي.
3: والله احب انا استلذ بنكهة القهوة، عرفتي؟ في يعني استلطاف لنكهة القهوة، فأشربها مو بعصبة صح، أشربها لأني أحب القهوة.
2: كلنا نحب القهوة، وأنا يعني من محبي القهوة، بس ما أكثر صراحة. بعد الساعة 7 أحاول قد ما أقدر ما أزيد، لأن أنا من نوع اللي إذا شربت قهوة ما أرقد. صح صح تمام صح صح.
3: تستوي بي ساعات.
2: بس القهوة والله منو ما يحب القهوة. أنا أول الصبح ما عندي مشكلة، الظهر بعد ما عندي مشكلة، العصر بس يومي الليلة هني ستوب
3: خلاص.
2: المغرب شي المغرب ورايح لا
3: شي، عالم يأثر فيهم شي عالم سبحان الله
2: ما شاء الله،
3: يشرب من هني ويرقد من هني.
2: الله يحفظكم الله يحفظكم. صراحة أنتم محظوظين اللي تشربون من عقب يعني في المساء عادي ترقدون. أنا صراحة ما أقدر،
3: صعبة لا
2: أتم أقول لك واعية ليه ما أدري متى والله. يا الكافيين كيف يأثر فيني.
3: زين جماعة الخير، نحن وياكم أكيد بساعتنا الثالثة، ومع بداية مشوارنا اليوم رحبنا باليازية وقلنا لها ويلكم باك والأمور هاي كلها. طبعا اليازية في جعبتها الكثير من القصص ومن المغامرات ومن التحديات والتشالنجز اللي مرت في أحلى شيء أساسا التشالنجز بالسفر والمغامرات اللي تستوي هاي.
2: والله يا عبد الله أن المكان التشالنج اللي سويته أنا شوفه، تعرفوا المتابعين يعرفون تعرفني أنا عندي باع في السواقة وأفرودرز وكذي، بس السواقة في ألبانيا كانت مو بس خطر اللي بعده.
3: أوف أوف أوف.
2: لأن الدروب يعني أنا كنت نازلة في العاصمة وعقب خذت سيارة من العاصمة ونزلت تحت.
3: إنزين.
2: وتعرفون السكيك ضيجة وصرت بلدان قديمة ومسجلة باليونسكو، تخيلوا.
3: واو، واو،
2: يعني
3: واو.
2: بلاد مدينة بكبرها في اليبل، تخيل مدينة في اليبل وسكنت فيها، وكانت تجربة جدا رائعة. إن شاء الله بنزل لكم فيديوهات بس عقب من أفضل شوي، وأشياء رهيبة. بس يوم بعدني أنزل تحت وين الساحل، عشان أسير للساحل لازم أخذ درب من اليبل. فتخيل الصعود والمنحنيات وما في حواجز. تخيل أنت المنظر مرعب جدا. بس أنا قوية قلب ترى، أعرف أنا ما أخاف، الحمد لله لك يا رب أنا وايد قوية قلب في هاي الناحية. بس عندي خويتي ربيعتي وايد تخاف وهي معيون، فتعرف المعيون تشوف الزاوية حذالها.
3: خفي انتبهي.
2: يعني اللي مو متوتر بيتوتر. عشان سويت بها عشان يروح التوتر، شغلت لها اغاني صوت عالي.
3: أيوة.
2: قلت لها يلا اسمعي الاغاني ودندني وسوي اللي تبينه وانسي الدرب، لا تشوفين الدرب. اسمعي الاغاني وغني وصوري اذا تبين وخليني انا اسوق. بس تجربه رهيبه لها. بس هاي نصيحه لكم ان تتحملون، لان اول شيء سياره اجار، غير انها سياره اجار لازم تتحملون على الدرب، تتحملون على نفسكم. وهناك بس سيد ورنسيد، تخيل.
3: أيوة.
2: يعني سيد رايح وسيد راد، تحملوا في اللفات في اليات. بس هم شعب يعني صراحة متهور في السواقة، هم يعرفون دروبهم،
3: حافظينها خلاص،
2: حافظين. والسرعات انت حسبالك السرعات نفسنا، لا أكثر سرعة كانت 120.
3: أوف.
2: أيوة. أوف. 120 بالضبط، 120. واو. هم راداراتهم، بس أنا صراحة ما شفت رادارات هناك. بس أنا تقيت، يا غريب كن أديب
3: بالضبط.
2: وأنا كنت صراحة
3: ما في داعي،
2: يعني ما في داعي، أنا سايرة سياحة واستانس الحزام، أحيانا بوني الحزام حتى هناك. بس تحملت أنه أسوق عدل، متحملة على الشارع.

0: وكانت تجربة جدا رهيبة. وأنصح أنصح وأنصح كنت بعد
1: كفو عليك
0: عبد الله. البلاد إذا تقولون شو الأفرج مالها يعني ميزانيتها هي. أقولكم ميزانيتها معقولة وفي متناول الجميع.
1: حلو حلو
0: وفي
1: حلو.
0: متناول الجميع
1: حلو.
0: أنا خذوها مني أنها يعني صح أنها تعتبر بلاد أوروبية بس رهيبة رهيبة وتجنن وتجنن.
1: أنا التجربة هاي تجربة السواقة جربتها في اليونان وهناك كان الضحك لأنه في الجزيرة في ميكونوس كنت ماخذ موتر كانوا عطيني أصغر شيء في المحل بيكانتو بيكانتو كيا وأقول لك شو الضحك شو الضحك على الصعدات
0: هي.
1: هي على الصعدات والنزلات خلي الضحك يا رب الموتر ما يوقف يا رب الموتر ما يوقف
0: يا رب يا رب يروح يا رب يروح
1: أحس إن خلاص الماكينة بتنفجر.
0: أيوة تخيل لازم لازم يعني حتى يوم تسيرون هناك على فكرة هناك أنا منصدمت قلت لا يمكن ما أحصل مواتر الفور ويل وشي لا
1: عندهم كل شيء
0: كل شيء بس لازم تتحملون هناك مشكلة الباركينات
1: بالضبط
0: ومشكلة وين تودون سيارتكم
1: بالضبط بالضبط
0: فلازم تتحملون. هذه كانت بعض مقتطفات سفرتي لازلنا مستمرين معكم مستمعينا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عدلني شافي أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر عقب العرب لشرافي، شربي الصافي كدر عيني الهم ذرافي تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

09 كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.

0: كن واقعي من أشعار فزاع.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
3: وإلى حركة السير في شوارع دبي الرئيسية، شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد ازدحام مروري بادي من مردف وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة، ويفضل استخدام شارع الإمارات العابر. أما شارع الاتحاد أيضا يشهد ازدحام مروري بادي من مركز دبي للزهور وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة. عدا عن ذلك باقي الشوارع الحركة فيها انسيابية وعادية. اتقفوا هلا هلا بعماركم ودرب السلامة.
4: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاع معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا من صاع.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد ممكن يسويها، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة 1009
12: كانت الأثير.
13: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: ونمسي عليكم بالخير مستمعين، وصلنا لنهاية برنامجنا وفي الدقائق الأخيرة من دوت خليجي مع اليازي وعبد الله.
2: يا نعم.
1: وخلوني أخبركم، استعدوا، يوم 21/8 في ليلة طرب خليجية مع طلال سام وسلطان المرشد ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي سيزنه الخامس. وتقدرون تحجزون تذاكركم عبر platinumlist.net واكيد برعاية اعلامية من الخليجية 1009.
2: يعني ليلة بتكون مميزة لا تفوتونها، ودايما دايما دايما احجزوا تذاكركم اول باول عشان تضمنون وجودكم في هذه المناسبات. زين مستمعينا، شو مطرشين المسجات اليازية؟
1: مطرشين خليفة خليفة خليفة العبدوري يقولنا من شهور والحين كله على الخليجية اف ام، شكرا على تميزكم الدائم، شكرا لك يا خليفة،
2: يا خليفة
1: لانك من مستمعينا، واهم شيء انكم تتفاعلون ويانا اكثر واكثر.
2: اكيد اكيد.
1: وعبير النمر تقول عبد الله برمضان يتوهق عشان القهوة.
2: اوه زومبي مود.
1: موضوع القهوة هني. تقول اذا شربت شاي بعد المغرب ما اقدر انام.
2: اوف.
1: انا انتي نفسي الشاي ولا القهوة اي شيء فيه كافيين.
2: اي شيء فيه كافيين لا
1: ابدا، ما يوالمني ابدا ابدا ابدا.
2: الله الله يستر الليلة. شو بنسوي في عمارنا نحن؟
1: لا لا انتوا اموركم طيبه، عنك انت عبد الله امورك طيبه ما شاء الله عليك. ما شاء
2: الله الحمد لله. شو عندنا بعد مسجات من مستمعينا؟
1: ونمسي عليك بالخير نوره سالم بغنيم، كانت مجاوبتنا بس جتنا متاخر. يا نوره
2: انا ازعل على اللي يشاركون والمشاركات توصل متاخره.
1: متاخر والله، سامحونا صراحه.
2: يلا بسيطه بسيطه بسيطه. تعرفين شو يقول لك؟ تعرفين انت حين يوم تجلبين الانستغرام تطلع لك هاي المقاطع الفيديو المسلسلات الاسيويه عرفتي؟ يقول لك إن طلع 95% من هذه المسلسلات وتحديدا الصينية مولدة بالذكاء الاصطناعي.
1: لا
2: والله العظيم، يعني الواحد يستانس إنه شاف دراما قصيرة وشي. لا حبيبي، هي 95% مولدة بالاي اي.
1: ترى على فكرة أنا يوم أكون ملانة شي أجلب الستوريات ورا بعض ورا بعض، يطلع لي شي لقطة إنه هالفيلم يتكلمون فيه عربية فصحى، ماذا هناك؟ أكو شو السالفة؟ هذا مسلسل ولا شو؟ وأحيانا تندمج يوم يوم أنت ملان شيء تندمج، وآخر شيء ما شيء تكمله.
2: أيوة.
1: تقول وين التكملة؟ آخر شيء طلع مولدة بالذكاء.
2: خاطري بعرف التكملة.
1: ولا طلعت مسلسل، خلاص خلاص لا تشوفونه.
2: أيوة.
1: زولوا مسكب.
2: خلكم على التلفزيون عمي، خلكم على التلفزيون والمسلسلات.
1: خلكم على راديو الخليجية واسمعونا وشاركونا من الصبح لين المساء مع كل برامجنا إن شاء الله.
2: هذا أنا وليازي مسوي لكم مسلسل.
1: وهني وصلنا لدقائقنا الأخيرة مستمعينا، شكرا لكم على أنكم كنتوا ويانا وكنتوا لطيفين معانا وعلى مشاركاتكم الحلوة، وألف مبروك للي فاز ويانا بتذكرتين عشان يحضر لميامي شو 3.
2: إن شاء الله تعالى نحن نرجع نتابع وياكم باكر بنفس التوقيت من 6-9، وربي يحفظكم جميعا.
1: مع السلامة. السلامة. الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: ينجلي ليلا وانا حبيت داجة، في صباح نهز غصنة الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجة، يمحي هم من على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجة، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجه، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنى بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، انت متعدي الى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، انت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك أحلى سنين.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: الخليجية 1009.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي، يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار، ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية، قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: رئيس الدولة يعزي هاتفيا أمير قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار. ترامب يعلن حصار إيران مجددا ويفرض رسوما على العبور في هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلان تونيوس. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعزيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما قدم سموه تعزيه إلى عموم آل ثاني الكرام سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ومن جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار بحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للجهاز. واستعرض مجلس الإدارة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على أنشطة وأداء جهاز الإمارات للاستثمار وأبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، كما أشاد المجلس بالعوائد الإيجابية التي حققها الجهاز في إطار رؤيته الهادفة إلى تعزيز مكانة الجهاز كمؤسسة استثمارية رائدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. في خطوة تعزز سلامة المنازل وتدعم استقرار الأسر، تتواصل في دولة الإمارات مبادرة حصنتك من خلال استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
3: في كل بيت قد تصنع لحظة إنذار مبكر الفارق بين الخطر والنجاة، ومن هنا تتواصل مبادرة حصنتك في دولة الإمارات عبر استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي. المبادرة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 من خلال تعزيز سلامة المنازل ودعم استقرار الأسر وجودة حياتها، وبدعم يبلغ 10 ملايين درهم، تستهدف حصنتك أكثر من 25,000 أسرة في مختلف إمارات الدولة دون أن تتحمل هذه الأسر تكاليف الأجهزة أو الصيانة أو رسوم الاشتراك السنوي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة خلال عام 2026 بالتوازي مع مسح شامل وزيارات ميدانية للأسر المستفيدة لضمان جاهزية أجهزة السلامة وسرعة الاستجابة عند الحاجة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. وبدورها كانت قد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وفي الأردن أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية ولم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتولى حماية الممر المائي الاستراتيجي. وقال إن أمريكا ستكون حامية مضيق هرمز، مضيفا أنه سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة عبر المضيق، وأضاف أن العملية ستبدأ على الفور. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وأنه يتعين تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي الحيوي. إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران جنبا إلى جنب مع إطلاق عملية أمريكية قال إنها لحماية مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري على إيران. وفي سياق متصل قال موقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي سيعلن عن التاريخ المحدد لبدء سريان الحصار على إيران في وقت لاحق اليوم. ومن جانب آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك احتمالاً بنسبة 90% أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد توفي. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
5: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
4: الخليجية 1009.
6: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها، أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: شمس عمري والوجود أحيا على بسمة ضياها، وعن برود العاطفة تدفى المشاعر من دفاها. غالية وأغلى ولا من قبلها في القلب غالي، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. هي حياتي عايش منها وأنا لو قلت روحي، الصحيح أنه بدت روحي بها للجسم توحي. ما أبالغ لا ولا في حبها أرضي طموحي، هي رضا نفسي إذا ترضى ونطلب رضاها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. وهي عيوني لي أشوف بها وهي بالعين صورة، وهي حقيقة ساكنة بالعين تحكمها الضرورة. البصر منها اكتسب للشوف والتمييز نوره، والجفون بلا تواجدها فلا يوجد غفاها، ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. عشت فيها في فلا وجدانها وتعيش فيه، ساقية يوفي لكل قطرة تورق مزهرية. لو أوزع من محبتها على الدنيا شوية كان غطى كل راضي الكون معالي سماها، ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. لو يضيق الكون ألقى في ابتسامتها ملاذي، يا تباشير الغمام اللي يسوقها نود جادي. أنبغت عيني تخير، تبغي هذه ولا هذه؟ ما أقول أني فداها إلا أنا فدوى ثراها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. انحكت من صوتها كل الاحاسيس التجمع، وانسجم في جو يغشاني حنانه، واتسمع واتطمع للزياده في حكاها، اتطمع لن اعذب من قصايدنا سوالفها وحكاها.
0: اشعار على الخليجيه.
2: على الخليجيه.
1: اشعار.
2: اشعار
1: على الخليجيه.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
5: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في VIP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
6: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست، استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويس أو اتصل على 800 سويس لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك؟ امتى

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا صاحب الهجر هجر كويس سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجر كويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكره توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة. لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك إلى من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله. هاجر يا أول غرامي واخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة إربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من 4:30 PM حتى 10:00 PM، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
2: كان

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لا انت منهم سالم ولا انا سلمت.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أبو ظبي ودرجات الحرارة فيها 32، 42، المنامة 33، 36، الدوحة 33، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36، 42، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 29، 41.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: 0009.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل الصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوك كوليجي.
1: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوك كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوك كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية وهو في 45 من عمره. كان قد خاض أول مباراة دولية له قبل 22 عاما، وكانت هذه مشاركته الأولى في البطولة. أصبح بذلك أكبر لاعب في تاريخها، ثم أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. لم يلعب أي لاعب أكبر منه سنا منذ ذلك الحين. لذا إن كنت تستمع إلينا وتبلغ من العمر 45 عاما، فقد يحين دورك للانضمام إلى منتخبك الوطني. حافظ على حلمك حياً.

0: جلسات على دانة الأثير.
1: قالوا قالوا قالوا

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه ناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفه ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظ يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الاحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
0: أشعار فساء على الخليجية،
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: 1-0-0-9
1: فزار. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامت

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أما الكويت 34-42، وأخيرا الرياض 29-41.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: قالوا الذهب أنتي، ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك، مقالة ما به ذهب ينبض حنانه ومحبه، ما به ذهب في الكون هذا جماله، وانتي جمالك ألف سبحان ربه، سبحان من صور حلاه ودلاله، وعطاك عين تسلب العقل لبه، وعطاك قلب يا كثرها خصاله، قلبك نهر جاري وحلو مصبه، يسقي ضفافه من عذوبة زلاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي حزينا لجاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي عليلا لجاله، انتي وش انتي دانه في غبه، في وسط بحر فيك يا طيب فاله، وانتي اللي لو تلمس جماد تنبه، ونحرك حسنك فلاه استحالة، يا عمة الروح اللي تنبض محبة، يا وجه نحتار الشعر في جماله، حتى القمر يا روحي لو بك تشبه، تبقين الأجمل من طموح وخياله.
1: الخليجية.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية، فأنت لفريق الرياضة أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن وبقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة 1009
12: كانت الأثير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت، ما انت بزيها يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك من عوضك اليا فقدتك، وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي غايبة من غيها، أنا أدري يمكن لليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 PM حتى 10:00 PM فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: 1-0-09.
1: أنا أخطيت. ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي تنسى حبرخ العبات ونفضها، تنسى حبرخ العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نكر.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسمك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق إن كان محملك ما شله من بلادك. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع ورياح البعد تعتاد. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون وأهوال شوقي دوم وقاد. في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري وسيدي اللي دا من التعب كاد. ذكرت لي حسنها به يصفر الأعماق الليلة جلها المخيف المخطر ارتاد. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اني اشتاق والنفس لهل هواها دوم وداني. والنفس لهل هواها دوم وداني.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ليل يلي في سماك نجوم، يا صاحب الولهان والمهموم، عرفتني ولا ما زلت مشبه؟ نعم انا حمدان بن مكتوم. يا ليل يلي في سماك نجوم، يا عاشق الولهان والمهموم، عرفتني ولا ما زلت مشبه؟ نعم انا حمدان بن مكتوم، اللي يفهم اكثر شعور العالم وهو شعوره ما هو بمفهوم. يحب يكسب هيبته بذراعه، ما يحب يكسبها بحب اخشوم. صارت عيوني تستلذ السهره وعيون غيري تستلذ النوم، فان ظننت ان السبب من غالي جذب فؤادي عودها المبروم. اقول ظنك غير ظني لكن تراك عندي غالية ومحشوم. لو كنت مسقوما من اللي يحبه بين الحنايا قلت لك مسقوم. أنا سهرتك والسهر يغريني، عندي من أحداث الزمان علوم. ترجمت هالك في قصيدة شاعر حسب قوانين الشعر محكوم. وأنا على نظم الشعر من صغري غير البيوت النادرة ماروم. تغريني الأفكار واجمل فكرة تلامس اللي في الصدر مكتوم. أرسم طريق القافية والمعنى رسم الطريق الواضح المعلوم، والشاعر اللي يدعمها جمهوره تلقاه دايم بالنصر مدعوم. دارت رحى حربي مع أيامي حاربتها وأنا معاي سهوم. الصبر والإيمان أن المؤمن لا بد له من يومها المحتوم. عندي أمل بالنصر لو قلتوا لي ترى النتيجة وضعها محسوم. ويا منافسيني في بقاع الدنيا عن الحسد والكبرياء أشوم. روحي رياضية وقلبي صافي أنا في كوم، وحاسدي في كوم. أهني الفايز علي وارفع له كفي وارحب فيها في المرموم. واللي ما هو ملزوم في تقديري أنا في تقديره ترى ملزوم. وإن كانت النخوة معه معدومة طيبي في راسي ما هو بمعدوم. أعامله بأخلاقي اللي كانت مشهورة عن جدي المرحوم. لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرها من أوصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم. إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته قامت تزيد السوم. ويزارعين الثوم في بستان عشبه خضر، لا تزرعون الثوم. الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم. وصية القايد لابن القايد اللي يكررها زمانها دوم. ما هو مهم انه يطيح الفارس مليون مرة من طعون القوم. لو لم يكن فارس ما جاته طعنة، بس المهم انه يعرف يقوم. وانا عزومي ما تعرف الطيحة، عندي من الصدمات قوة عزوم. اللي حسب ان دمعتي من عيني بتطيح قولوا له عليها اللوم. لو نفرض انها طاحت من عيوني تراي واقف وقفتا الشغموم. من الغيوم الطيح قطرة قطرة، لكن ما شفنا الطيح غيوم. لله رحمة تكفي أهل الدنيا من يوم آدم لين هذا اليوم. فليرتجي رحمته من يرجوها، والمنحر منها هو المحروم. لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم. ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم. لو تنصر الظالم على من يظلم يا ويلك من الواحد القيوم. من دعوة المظلوم قل للظالم يحذر لأن ربي مع المظلوم. ولا تعاتب كل شخص بزلة، الناس ما فيهم حد معصوم إلا نبي الأمة اللي دينه هدم صنم كسرى وذل الروم، وهل الخيانة والغدر والفتنة اللي جاملها ترى مأثوم. لو إنها بهدوم بين العالم كأنها تمشي بدون هدوم. وهذه رسالتي لأصحابي وأعدائي اللي فكرهم مسموم، أرسلتها عبر البريد العاجل يوم أكملت في ظرفها المختوم. ولا كشفت اللي يدور في خلدي لكن كشفت الواقع المشؤوم. هل الكلام اللي أقوله واضح مفهوم ولا ما هو مفهوم؟
2: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
0: أشعار فساع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

من فحص ريدو العلم الخصمات فوق 50% على باقات مختار فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسألني ولاني مجاوبتك من اليوم عادي. خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزاء يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سلام سلام تسليم حلاته مثل شهد المنحلة، أحلى من أنفاس الربيع اللي ذعذع ندها. نوره إلى سلمت به يشبه من الصبح أوله، وعفويته تصعب على مسح الرجال وجدها. ماخذ من الطيب أحسن، وماخذ من الحب الولا، وماخذ من الثنتين طيبها وخلى ضدها. مطرز بالطيبات وبالفكر والبسملة، صلاة خلا قلب شر على النبي لا بدها. ما هو يقال من الضمير إلا لمن يستاهله، ولا عشق غير النفوس الصافيات تودها. عليك يا ريف النفوس الخاويات الممحلة، اللي زمنها لاعب فيها وبيح سدها. يا صانع قول المثل الطيب يوجد فيها له، يا جابر دورات بقعة تلتزم في حدها. الطيب من طيبك يغار يغار وانت تموله، يلين صاحت كفك اللي طيبها من جدها. يا ابو المراجل يا ابو المراجل لوضحت حقيقة المسترجلة، اللي حداهم لا تمرجل مرتين يعدها. يا ابو اليتامى والفقارة والضعيف والأرملة، يا معلم كفك ثقيلات الحمول يشدها. قالوا هذا منه وقلت شوي يا لين أصله، ما هي توصف القصيدة لو توصل حدها. هذا الذي لا منزعل تهتز الأرض منزعله، وإذا رضى تمطر وتزهر بالنفل مجردها. هذا الذي حلمه يجلي في المواقيف اجهله، هذا الذي لا كبرة الصكات بيده ردها. هذا الذي لا كبرة القصة وحجم المعضلة، ثقل الحمل فوق الزمول اللي الطاير بدها. تثني له الركبة ويسكت شارب لم يفتله، تأتي على ما يشتهي يوم الجذور يقدها. ما به فقير ولا غني إلا من الجود اشمله، يمناه تعمر في الديار الخالية لا مدها. الله وهبه من الفراجات العلا ما يهله، والله خبير في العباد يدري إنه قدها. هذا ولد راشد ولد مكتوم راعي لوله، لولاه ما قامت بلاد ولا ترسم حدها. مسلسله عزو فخر يا طيب بحر مسلسله، نعم ونعم نعم ونعم نعم وعد ردها. وانا يا بوي اذا تغنيت البيوت مهوله، لترتقي غصبا على لساني لجيت عدها. كانها على حضره جنابك تنحفظ ومقوله، كانها تقول انا رساله والرسالة ودها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل. مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفارك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى الشوق وسط الحشا كأنها مخصص لك غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى يناوي البعد لا تجرحني بنصلك ترى المحبين في بحر الهوى غرقى ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علينا ناحة الورقة عضوية القلب ما تقدر على فصلك ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة أقول مرخوص والخفاق يرخص لك لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة أغلاها للوصل ما دامك على وصلك وإلى نويت الفراق أغلاها للفرقة
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يقاطع الوصل قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جون وتلاطم موجه بموجه في عين هلت علشانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهم الجفنها كنه يقارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرة أفكار نسيانك أقاطعها وهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك أدونها ووقعها جوامح أفكار عذرة غير مسروجها أسف نوادر معانيها وطوعها واطرب على نبض شعر عذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك إحساس قاريها وسامعها كيفي على ما بغيت أقلب الموجة أختار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الأحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وإليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات منزوجها لا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالة مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحظ وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل دروجة له صورة فيه راسمها وطابعها انقالوا انساه قلت النفس مفلوجة وانقالوا المستحيل أقول سابعها
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني أعلم ترى ما بعد خنت إلا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك بعد ما تيقنت. إنك علي بعد الثرى والسحابة، أكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب شبابه، أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب شبابه، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.